يا رب بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية بالريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

وحملت

أذكار الصباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا و...

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خيرا.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح، فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

0: من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

يصبح وحيد الأمس سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي.
1: أذكار الصباح. أذكار
0: الصباح. اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: وهو السميع العليم.
1: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين
1: سبحان الله وبحمده
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: يقولها 100 مرة في اليوم.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
0: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين، عيبال وجرزيم، احتضن عراقة وأصالة وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

0: فوقوني يا خالي فوقوني.
1: انا سيدي المعنى والفصاحة بهالساحة العلي وكل ساحة وسيف بيه

وفوارس راكعه تصفي حصاني. انت وبنت اختك وسليلي وبدي مثلكن سبعه ثمانيه.

الله الله هي طرابة عالطورة يا ملف الغيم وسطوح العيد ستني من فوق لو في زورة راح دع العيد والعيد

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المضبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقلة. دائماً في بيت لحم إذا صار المجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوفي مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوس كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية الخاء يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسموا هاي حارة الحريزات.
0: اسمها الكنعاني القديم كان بيت لاخمو ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم. مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت يا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم نحكي عنه هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات، كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد. والهاي العائلة من دار الطحان يخش على، لأنه الشارع الوحيد كان يخش على ساحة المهد اللي أنا ما شايفينها، فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور، خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بال بال بال بالشغلة والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد تخليدا لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته. يعني هذه حوش داود، في جمدة حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كان كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأديان.

0: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
1: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
3: الفساد ليس مجرد فعل، إنه تهديد لحقوقنا ومؤسساتنا. إذا كانت لديك معلومات عن سوء استخدام المال العام، هيئة مكافحة الفساد هنا لحمايتك والتصرف بسرعة وفعالية. القانون يلزم كل مواطن وموظف بالإبلاغ عن أي معلومات جدية أو وثائق تثبت وقوع جريمة فساد، فهذا ليس مجرد واجب قانوني، بل مسؤولية وظيفية ووطنية. بلغ الآن لتحمي حقوقك وتساهم في محاربة الفساد. مع تحيات هيئة مكافحة الفساد.
4: تم دعم إعداد هذه الومضة ضمن أنشطة برنامج الشفافية والأدلة والمساءلة، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني.
5: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
6: تيك لكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

الساعة الآن 7:00 صباحا. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح. نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7:00 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في هذه الجولة الصباحية عبر أثير راديو حياة، تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنور الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم هو الخميس 24 من سبتمبر أيلول لعام 2026 ميلادية، الموافق للثاني عشر من ربيع الثاني لعام 1448 هجرية. صباح الخير للدكتور أمين، تحية طيبة، وصباح الخير لزميلنا العزيز محمود إسكندر. الناس سمعت صوت انفجار قبل قليل، هذا صحيح، الاحتلال قبل دقائق تماما فجر منزل الأسير داود دواس حسون في قرية بيت مرين. تفجير منزل الأسير دواس حسون في قرية بيت مرين قبل دقائق من الآن. إذن نتابع وإياكم هذا الخبر اللي

0: إذا صباح الخير دكتور، يومك سعيد إن شاء الله.
1: صباح الخير لكم،
0: تحية طيبة. آخر التفاصيل الميدانية.
1: بالفعل ما سمع قبل قليل هو تفجير منزل الأسير دواس حسون من بلدة بيت مرين المعتقل لقوات الاحتلال، على خلفية اتهامه بالتسبب بمقتل مستوطن قبل عدة أشهر. الاحتلال طبعا اعتقله، وأيضا شن على البلد حمل شرسة، وكان هناك اعتقالات كبيرة، وأيضا وضع أسلاك شائكة حول المنزل ومنازل أخرى، رفع أعلام إسرائيلية، وكان هناك يعني قيود كثيرة على أهالي البلدة. وتوجت اليوم باقتحام كبير لآليات الاحتلال بجرافة عسكرية وأيضا شاحنة فيها متفجرات، وبالفعل منذ عدة ساعات كانت إعداد للتفجير، وقبل دقائق من الآن تقريبا الساعة 7 بالضبط تقريبا انطلقت سمع صوت الانفجار، ويبدو أنه الدخان المنبعث من سفح الجبل في بيت مرين هو للمنزل حسون اللي تم تفجيره. طبعا الاحتلال كان مشدد إجراءات حول البلدة، لكن بالإمكان الوصول إلى وسط البلدة من طريق عصيرة، يعني بإمكان الآن الزملاء وحتى الطواقم الأخرى الوصول إلى بلدة بيت مرين من خلال طريق عصيرة، بإمكان يصل إلى وسط البلدة. لكن المكان اللي فيه التفجير الاحتلال لحتى اللحظة حاط ستار أمني حواليه، هناك انتشار كبير لجنود الاحتلال، منهم جنود مشاة، منهم أيضا عدد من الآليات العسكرية.
0: نعم، إذا تفجير منزل الأسير دواس حسون في بيت مرين، والاحتلال باتهمه بالتسبب بمقتل مستوطن. أما المستوطنين بيصولوا بجولوا في البلد وبقتلوا اللي بدهم إياه، ولا حسيب ولا رقيب. آخر التطورات الميدانية دكتور.
1: طبعا باقي مناطق الضفة الغربية شهدت عمليات دهم واعتقال. هنا في نابلس كان هناك قبل قليل يعني تقريبا على الساعة 6:30 اقتحام لبلدة عزموت شرق نابلس، واعتقال الشاب نضال أحمد عبد الهادي، أو اعتقال أحمد عبد الهاشي قفيشي ملقب قفيشي، هو شقيق الشهيد نعيم قفيشي اللي ارتقى برصاص الاحتلال قبل فترة. أيضا سجل اقتحام إلى المنطقة الشرقية المدينة ولكن لم يكن واسع، لكن الحملة الشرسة في منطقة الضفة الغربية كانت إلى عزون في منطقة شرق قلقيلية، عملت اعتقالات طالت العشرات بينهم رئيس البلدية فؤاد راشد شبيطة، وأيضا كان هناك دهم لمنازل تخريب محتوياتها، وتم تحويل أحد المنازل في منطقة الظهر إلى منطقة استجواب جماعي، تم التحقيق مع المعتقلين ثم الغالبية أخرى سبيلهم. كان في ملصق وزع في البلد أيضا وعيد وتهديد لسكان البلدة. أيضا في مدينة قلقيلية كان هناك حملة اعتقالات، ومن ضمن المعتقلين ضابط كبير في المخابرات الفلسطينية باسم داود، تم اعتقاله أثناء وجوده في حي الطبال في مدينة قلقيلية. أيضا تم اقتحام حي النقارة وأيضا بلدة حبلي المجاورة، إضافة إلى طبعا مدن أخرى شهدت عمليات دهم واعتقال بينها تقريبا طوباس وتيسير وطمون. وطمون التركيز كان على منازل عائلة المطلوب
0: سمارة
1: بشكل كبير، أيضا يطوى الظهرية فيها.
0: هذا إخواننا سمارة إذا ذاكرين صار حدث مؤلم، الأمن الفلسطيني أطلق النار على سيارته، قتل أظن ابنه أو بنته، بعدها اعتقل لمدة 7 شهور عند الأمن الفلسطيني، وأفرج عنه من فترة 2 أسبوع تقريبا أو 3. فمن يومها الاحتلال الإسرائيلي بده يعيد اعتقاله أو بده يعتقله، فبالتالي أعماله بيتم مداهمة منزله بشكل كامل في منطقة طمون. صح دكتور؟ في طمون. خلينا رح نكمل أمور سياسية وميدانية، لكن فورا إلى العزيز أبو علي الأستاذ أيمن المصري مدير موقع طقس فلسطين. يسعد لي صباحك، يومك سعيد إن شاء الله.
2: يا صباح الخير،
0: كيف أصبحت إن شاء الله أنك تمام؟
2: والله الحمد لله رب.
0: ممكن سمعت صوت الانفجار عندك؟
2: شفيت.
0: هو في تفجير منزل أسير اسمه دواس حسون من بيت مرين.
2: عشان أنا أقرب علي. صحيح،
0: قريب.
2: صحيح.
0: قريب جدا عليك. صحيح، قريب جدا. الله يا سيدي يلطف بالعباد جميعا. آخر التطورات الميدانية سيدنا.
2: نعم، التطورات الجوية. التطورات الجوية. الميدانية خليها لأبو عمر. إن شاء الله رب العالمين. يعني إجمالا الجو خريفي، يعني خريفي بنكهة هيك، طبعا دخلنا بالخريف الأمس، ولكن هو خريفي بنكهة صيفية هيك، ربما أفضل تعبير عن هذا الوضع. إجمالا إن شاء الله رب العالمين من هون يعني حتى 4-7 أيام لا صوت يعلو فوق صوت الاعتدال الخريفي الصيفي هيك، يعني جو في الليل خريفي، في ساعات الليل ساعات الفجر الباكر حتى الواحد مرات بيستشعر شيء من الهيك جو، يعني في شيء من البرودة إن شاء الله رب العالمين. لكن مع ساعات النهار تسود أجواء صيفية عادية، حرارة هيك بحدود يعني بين 27 و29 أو 30 درجة مئوية فقط لا غير، يعني حرارة بها إن شاء الله رب العالمين. كما ذكرنا هذا الاعتدال المتواصل معنا ربما غالبا أو غالبا حتى نهاية هذا الشهر، ومطلع الشهر القادم، والله تعالى أعلى
0: وأعلم.
2: وأعلم.
0: الله يسعد صباحك. أحد الإخوة بيسألك عن موضوع الرطوبة، في أي مؤشرات على انتهاء الرطوبة أستاذ أيمن؟ إحنا اندبحنا بالليل
2: يعني الرطوبة الرطوبة قاعدة
0: موجودة
2: على البحر بنبت.
0: كيف؟
2: إحنا قاعدين على البحر بس بدون ما نشوف البحر،
0: بدون ما ندون. صحيح صحيح. شو المسافة قديش بدها تكون بالمقاربة بغيرنا؟
2: ولا شيء. اطلع اطلع اطلع فوق أنا بس جديد بكون البحر تحتيك.
0: نعم نعم.
2: يعني الرطوبة جزء من الجو، يعني الرطوبة والرياح يعني هي خصائص الحالة الجوية، أما إجمالا يعني بضل في رطوبة يعني بتزيد وبتنقص يعني.
0: وبرضه الوضع نسبيا يحتمل
2: جدا جدا جدا. يعني تخيل هاي الايام لو اجتنا بالصيف عز الصيف نقول واو احنا عايشين يعني عايشين بالدلاله الحقيقي.
0: نعم نعم. الله يسعد لي صباحك، يومك سعيد ان شاء الله استاذ ايمن. الله شكرا لك، تحياتنا. استاذ ايمن المصري مدير موقع طقس فلسطين. أبو عمر، نرجع للأخبار الميدانية، في تطورات جديدة خلال الدقائق
1: نعم
0: الماضية.
1: كان أيضا اليوم اعتداء من المستوطنين ضمن حرك سيارتين
0: للعزيز.
1: وأيضا كتبت شعارات بالعبري بشكل كبير جدا في قرية عطارة قضاء رام الله. طبعا هذه القرية اللي بتفصل تقريبا مدينة رام الله وبير زيت عن باقي قرى غرب رام الله ومناطق واسعة من حتى ومناطق باتجاه نابلس وسنجل. فهذا الاعتداء كان فجر هذا اليوم، حرك سيارتين وأيضا كتابة شعارات. أيضا كان هناك اقتحام لقلانديا، مخيم قلانديا، واعتقال يوسف دنيا. كان هناك كما ذكرنا اعتقالات في أو اقتحامات في حسان في بيت لحم، واقتحام يطة والظهرية في جنوب الخليل. نهيك أما ذكرنا عن اللي صار في نابلس في عزموت وأيضا في بيت مرين وفي قلقيلية. وهذا الموضوع وهذا بيقودني إلى قرار الاحتلال بالأمس أنه إحدى الوحدات الجديدة سيتم نقلها من غزة للضفة الغربية، هي وحدة قتالية شرسة جدا، ويعرف عنها أنها كانت يعني هي اللي سببت الكثير من المجازر وفي خاصة في مستشفى الشفاء. يعني هذه الوحدة اللي اشتغلت في غزة الآن
0: ستنقل
1: للضفة الغربية، وهذا يعني مؤشر ليس سهلا أنه كيف سيتم التعامل مع الضفة الغربية. وهذا على فكرة الناس بدوا يحكوا لنا إياه أنه التعامل على الجودة على الحواجز
0: سيء
1: سيء جدا بالتعامل
0: سيء
1: مقارنة بالفترة الماضية. يبدو الأسوأ اللي موجود واللي جاي يبدو أصعب. هذا ليس تخويفا وإنما أيضا
0: واقع،
1: تحسب أن الاحتلال يبدو توجهات له الآن الشد كثير جدا على أهل الضفة الغربية.
0: نعم واضح أنه مرحلة الخنق النهائية هيك نسميها أو ما قبل بغض النظر، لكن الاحتلال واضح في سياساته ماضي جدا في التضييق. وهي الحواجز يعني الناس على البث المباشر عمالهم بيحكوا لنا عن موضوع الحواجز. شو أخبار الحواجز؟ إذا إخواننا دائما بسمعونا وطالعين من برا نابلس يا ريت أخونا أنا بعت لي والله نظمي يمكن الساعة 4:45 هلأ سامعني أخونا نظمي قناديله بعت لي تفاصيل. يعني الساعة بعت لي 5:49 بقول لي إنه الحواجز كتير سيئة بالطريق لرام الله وتأخر كتير حتى إنه اتحرك. هاي بقول لي من الرام دخول رام الله حاليا فقط، صور لي الحاجز. موت أحمر الطريق أخ سامر، عطارة دخلت بير زيت، دخلنا روابي، خرجنا من نابلس من صرة دير شرف سالك. شكرا يا فادية، صباح الخير فادية زقزوق. صرة حاجز دير شرف سالك في هاي الدقائق.

0: مرة تانية الناس اللي بيسألوا صوت الانفجار، الاحتلال الإسرائيلي للأسف فجر منزل الأسير دواس حسون في بيت إمرين. أستاذ نعم سامي دغلس يسعد صباحك أبو العبد. فادي زغزوق مرة تانية. ضحى أبو زنت يسعد صباحك أيضا. ست كفى الزيات أبو مجدي قرادة ويوسف الزمار صباح الخير لكم جميعا، وأيضا عصام الشحروري، مصطفى الجوهري، سعدي عواد أخونا أبو العبد مرة تانية، زاهر الششتري صباح الخير أبو عماد، معن شبارو صباح الخير، رندا قادري أيضا صباح الورد والفل والياسمين، أسماء إشحادة، أم إسماعيل يسعد صباحك، غازي عنتري أيضا صباح الخير، أخونا ربيع الششتري، بسام العاصي، دكتور أكرم سعادة وحمد الله سلامتك، أخونا بشار أسمي صباح الخير، عمر نوفل صباح الخير، وهي دير شرف سالك مرة تانية للتأكيد، دير شرف سالك، والأستاذ غسان شراقة أيضا صباح الورد والفل إليك ولكل المتابعين. إذا سميت قرية بيت تمرين بناء على روايتين، الأصل اللغوي السرياني، وكلمة تمرين السريانية الأصل تعني شيوخ وأمراء، أي بيت الشيوخ أو بيت الأمراء، وأيضا لها اسم آخر نسبة إلى رجل صالح في تلك المنطقة. المهم أنه أهلها يكونوا بخير وربنا يبعد عنا وعنهم كل أذى، اللهم آمين يا رب العالمين. أبو رائد شاهين يسعد صباحك، محمد طبنجة، جمال قناديل والحاج عمار عليوي، سوسن شلبي، أم العبد حمد، أبو عدنان الششتري، عمار زبلح، طارق القاضي، أبو مصطفى، أبو صفية صباح ماهر، سعد البسطامي، سامر أبو زعرور، أبو علي المسيمين، جود يونس، مازن النجار، هشام حسين، أبو عنان الشخشيرية، جوابري ونضال الجابي، وبقية الإخوة المتابعين، أم السعيد مسلم وعزيز الجنيدي وأم السعيد مصلح وطايل الحواري، ولا بنظارة ومن غير نظارة بطلت تفرق معي مش شايف. يسعد صباحكم، يومكم سعيد إن شاء الله رب العالمين. خلينا نحكي عن موضوع الأسرى أخي أبو عمر، آخر التفاصيل. قبل بالأمس تم حكم الأسير يحيى شرف أبو مصعب 6 أشهر إداري، وربنا يلطف بجميع الأسرى، ونادي الأسير وهيئة الأسرى أصدروا قائمة بأكثر من 56 أسير رفض إلهم الجوهري. 56 أسير في الضفة الغربية رفض إلهم الإداري. في تفاصيل تانية دكتور؟
1: نعم، هو يبدو الأحكام مشددة، وأيضا الأسلوب اللي حكينا عنه المرة الماضية أنه بخلص إداري بحول القضية، بالأمس أيضا بعد 50 شهر من الاعتقال الإداري للشيخ نزيه أبو عون من جبع تم تحويله لتحقيق الجلن. يعني طب إلا 50 شهر في السجن، شو الجديد عليه أنه تحوله لتحقيق؟ يعني فيبدو أنه خلص، أنه خلص الإداري السقف الأعلى، بدنا نحاول نفتح لك ملف أمني آخر.
0: يا الله، 50 شهر يا أخوانا، متخيلين 50 شهر كم المدة؟ ومع هيك حولوا، يعني 4 سنين وشهرين تقريبا وحولوا لإداري أبو عمر، حولوا لإداري الشيخ نزيه أبو عون. نعم، هو من جبع في جنين، وأظن برضو كان في أولاده 2 أو 3 إسلام، وأيسر وأخوهم الثالث كانوا كلهم بالسجن
1: بالفعل،
0: وأفرج عنهم الحمد لله تباعا. بالنسبة لموضوع خبر، يعني خلينا ننتقل شوي للسياسة يا إخواننا. نتنياهو ما ألقى كلمة، كل السوشيال ميديا مبارح انظر الوفود التي غادرت، واحد كاتب سؤال احذر من الوفد الذي لم يغادر، واللي يقول له الإمارات واللي يقول له كذا، بألف الناس يا إخواننا لسه ما ألقى كلمته، اليوم بده يلقي كلمته. فكل الفيديوهات عن الوفود التي غادرت أثناء إلقاء نتنياهو هذا قديم وليس جديد. هذا الفيديو أكيد لاحظت مبارح دكتور أمين.
1: نعم.
0: الشاطر اللي بده ينزل وبده يقول شاهد من هي الوفود. وللأسف رضا حسون يسعد صباحك يا رضا.
2: صباحك
0: الحمد لله على سلامتكم.
2: الله يسلمك يا رب،
0: يومك سعيد إن شاء الله رغم كل شيء. آخر التفاصيل يا رضا.
2: قامت مساء أمس قوات كبيرة من قوات الإحلال اقتحام قرية بيت مريد حوالي الساعة 9 مساء، وكانت ترافقها جرافة عسكرية قامت بإغلاق الطرق المحيطة بالأسير دواس حسون في سوات الترابية، واتخذت قوات الإحلال عدة منازل سكنات عسكرية وقامت بتجريف المنطقة بشكل كبير. استمر العمل على تفخيخ منزل الأسير دواح حسون لعدة ساعات من ليلة أمس حتى ساعة الصباح حوالي الساعة 7 قاموا بتفجير المنزل الأسير دواح حسون.
0: قبل حوالي يعني 7 بالضبط تقريبا 7 إلى 10.
2: صحيح.
0: يعني الآن انسحب الجيش الإسرائيلي ولا ما زال موجود؟
2: ما زال الآن موجود في المنطقة.
0: ما زال موجود في البلد. في أي عفوا أهل البيت وين راحوا؟ يعني هل نقلوهم لبيت مجاور ولا لساتهم بالشارع؟
2: عندما قامت قوات الاحتلال بتبليغ عائلة الأسير دواس حسون بإخلاء المنزل قاموا بإخلائه قبل شهر من الآن.
0: فاضي البيت.
2: صحيح.
0: فاضي البيت.
2: كان البيت فاضي.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. طب هو لسه ما انحكم صح؟
2: لسه.
0: مطلوب له مؤبد حسب ما أنا قرأت.
2: صحيح.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله. طب حسب معلوماتك الطريق الآن المحيطة في بلدكم في عندك أي تفاصيل عنها؟
2: قاموا بإغلاق عدة طرق فرعية وعدة طرق رئيسية وما زال هناك طرق مفتوحة للمواطنين.
0: نعم نعم. الحمد لله على سلامتكم. الله يلطف بالعباد يا رب العالمين. شكرا يا رضا. شكرا شكرا. تحياتي. أهلا بك. سياسة العقاب الجماعي مستمعينا الكرام اللي بنفذها الاحتلال الإسرائيلي ليست سياسة جديدة. دوما بنفذ هاي السياسة بالعقاب الجماعي إنه شخص معين بنظرهم بيعمل شيء بيعاقبوا العيلة البلد كلها القرية والضفة كلها. وهيكم شايفين موضوع الحواجز العسكرية المنتشرة في كل الضفة الغربية المحتلة موقع أو ظروف بالغة الصعوبة وبالغة التعقيد. امبارح كان في شهيد وإصابة جندي في عملية دهس قرب بيت عور غرب رام الله. أبو عمر عملية الدهس امبارح خلينا نقرأ الخبر بشكل كامل. إذن استشهد الشاب محمود سليمان 29 عام قرب حاجز بيت عور على شارع 443 غرب رام الله بعد تنفيذ عملية دهس أسفرت عن إصابة جندي. وأفادت وسائل إعلام عبرية أن الجندي المصاب هو ابن السفير الإسرائيلي لدى واشنطن يحيى ليتر علما أن نجله الآخر كان قد قتل في معارك غزة.

0: للمشاركة أو لمتابعة وضع ابنه، وكان في دعوات لأداء صلوات في الساعة 2 فجر هذا اليوم في حائط البراق من أجل إنقاذ حياته، لأن وضعه كان ميؤوس منه. وحتى قيل أنه نتنياهو لما يصل لنيويورك وبدي له كلمة بده يغادر مباشرة، لن يبات في أمريكا لأسباب أمنية. وأنا هو بيتابع موضوع الجندي، يعني يبدو الآن أمريكا إسرائيل بتستثمر موضوع إصابة ابن السفير الإسرائيلي في أمريكا يعني سياسية في هذا الموضوع. وبالتالي الآن في تسليط أضواء بشكل كبير على هذا الحدث، وبالأمس تم نشر فيديو لعملية الدهس ثم عملية
1: إطلاق النار.
0: إطلاق النار عليه يعني.
1: نعم.
0: طبعا في إغلاق كامل للمنطقة، وفي عقاب جماعي صار في هذه المنطقة، ويبدو إنه هذا السياسة الآن متبعة، أي مكان بيطلع منها في عمل فدائي في عقاب لمنطقة واسعة وليس منطقة نعم. محدودة يعني.
1: نعم. شرطة الاحتلال امبارح والشباك أعلنوا عن اعتقال خلية فلسطينية من نابلس، وزعما شرطة الاحتلال وجهاز الشباك أن عضوين فيها عملا على تنفيذ أنشطة وصفتها السلطات الإسرائيلية بالإرهابية، شملت حيازة وسائل قتالية، إجراء تدريبات على إطلاق النار، والتخطيط لتنفيذ سلسلة من الهجمات بينها اختطاف جندي ومحاولة اغتيال وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير باستخدام طائرة مسيرة محملة بالمتفجرات. وأعلنت ما تسمى وحدة مكافحة الإرهاب في الوحدة المركزية لشرطة الاحتلال مع جهاز الشباك أنه بعد الانتهاء من التحقيق مع أفراد الخلية قدمت لوائح ضد عضوين من نابلس على خلفية نشاطهما في التخطيط لتنفيذ هجمات مسلحة بين اختطاف جندي ومحاولة اغتيال بن غفير باستخدام طائرة محملة بالمتفجرات، كما تضمنت أنشطة الخلية جمع وسائل قتالية والتدرب على إطلاق النار والعمل على تجنيد عناصر إضافيين بهدف تعزيز قدرتها على تنفيذ الهجمات، دون ذكر أسماء من اعتقل ما ذكروا.
0: نعم. وأيضا تم الإعلان الليلة الماضية عن كشف نفق في قلقيلية،
1: في قلقيلية
0: حوالي عمقه 25 متر في الأرض، وهذا في سلاح وفي أدوات قتالية ومواد صنع المتفجرات. أنا باعتقاد أنه هذه الإعلانات يعني مفخمة كثير جدا ومضخمة بشكل كبير جدا، الهدف منها إظهار أنه في نجاحات كبيرة لأضرع الأمن الإسرائيلي في منع أي عمل مقاوم بالضفة الغربية. ما بتوقع أنه هذا الموضوع قد تكون هذا النفق
1: خمس شو خمس هي 500 خلية صاروا بدهم يقتلوا بن غفير، ما بيعتقلوا خلية اللي بقول لك اغتيال محاولة اغتيال بن غفير. امبارح ظهر بفيديو اذا شفته بقول برا برا برا كان بيحكي عن شيء ثاني، هلا بنقول شو هو. فبالتالي استكمالا اللي ذكرته دكتور امين هي تضخيم بنظرك لما يجري.
0: نعم، وخاصة انه هذا كله قبيل بدء الانتخابات الاصلية اللي كان من ضمنها يعني اخراج بعض المرشحين العرب او قوائم عربيه عن الخوض الانتخابات.
1: هيني انا فاتح الخبر امبارح، اذا رسميا لجنه الانتخابات الاسرائيليه تقرر شطب ترشح القائمه المشتركه وابو شحاده والموحده. اذا قررت لجنه الانتخابات المركزيه شطب ترشح القائمه المشتركه ورئيس حزب التجمع الوطني الديمقراطي سامي ابو شحاده والنائب كوف عوفر كيسيف او كيسيف والقائمه الموحده لانتخابات الكنيست. جاء شطب أبو شحادة بأغلبية واسعة بلغت 31 صوت مقابل 4 أصوات فقط، حيث صوت ممثلو الأحزاب العربية ضد القرار في ظل تأييد واسع من ممثلي الأحزاب اليهودية لطلب استبعاده من المنافسة الانتخابية. ويأتي هذا قرار شطب أبو شحادة مثل ما ذكرنا شهد التصويت تطورا استثنائيا تمثل في مشاركة رئيس لجنة الانتخابات المركزية قاضي المحكمة العليا نعام سولبرغ شخصيا في التصويت لشطب أبو شحادة، وهذا يأتي خلافا للممارسة المعتادة لرؤساء اللجنة الذين دأبوا في الحفاظ على الحياد والامتناع عن التصويت في طلبات شطب المرشحين. سولبرغ خلال الجلسة قال سأخرج من عادة رؤساء اللجنة في الحفاظ على الحياد، لم أجد ردا يمكن أن يبعث على الإطمئنان، ولذلك ورغم أن الأمر نادر فأنني أصوت لصالح شطب سامي أبو شحادة. إذا كانت هناك حالة يكون فيها تطبيق القانون واضحا فهذه هي الحالة. وتكتسب مشاركة سولبرغ في التصويت أهمية خاصة لأنه يشغل أيضا منصب قاض في المحكمة العليا الإسرائيلية، وهي المحكمة التي ستنظر في قرار شطب أبو شحادة وتبت فيه بصورة نهائية. جاء القرار بعد مداولات لجنة الانتخابات المركزية حول سلسلة من طلبات شطب مرشحين وقوائم حزبية من خوض انتخابات الكنيسة المقبلة، بينها طلبات ضد سامي أبو شحادة والنائب عوفر كسيف إلى جانب القائمة المشتركة والقائمة العربية الموحدة. بن غفير شخصيا تقدم بطلب لشطب ترشح أبو شحادة مستندا إلى البند 7 ألف من القانون الأساسي للكنيسة الذي يتعلق بإنكار إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية والتعبير عن دعم الكفاح المسلح من دولة معادية أو منظمة إرهابية. واستند مزاعم الحزب المتطرف إلى مقال لأبو شحادة نشر بعد 7 تشرين

0: أول أكتوبر مدعيا تضمن كلمات مديح لحماس وأنه يدعم الكفاح المسلح ضد إسرائيل. يعني يوم مع يوم شغالين في شطب الأحزاب, ورح يجي يوم بتقولوا سامر حكى ولا حزب عربي رح يشارك في الانتخابات هاي أيام بيننا, لأنه إسرائيل بعد إقرار قانون القومية هي دولة يهودية ممنوع تشغل أي منصب إذا لم تكن يهودي, ورح يقول لك بكرة ممنوع تدرس بأي جامعة إذا لم تكن يهودي, وممنوع تشتغل في أي هيئة محلية ما لم تكن يهودي, وممنوع تبقى في الأرض ما لم تكن يهودي والأيام بيننا. هذا القانون للأسف أقر من أكثر من 10 سنين, ويا ما حكينا عنه, قانون الدولة اليهودية, قانون القومية الإسرائيلية, قانون خطير جدا جدا جدا, وأعتقد أنه يتم تنفيذه بالتدريج, واليوم الكنيسة وبكرة بتشوفوا شغلات تانية في موضوع اليهودية.
1: طبعا القرار مش نهائي, هذا قرار لجنة الانتخابات المركزية في إسرائيل, لكن القرار الآن في الاستئناف في المحكمة العليا الإسرائيلية,
0: وهذا الرئيس المحكمة هذا راح يكون عضو في هذه اللجنة.
1: فبالتالي الآن الأمور منقول إله, لكن أنا بستبعد أن يكون الموافق على كل القوائم, بستبعد
0: لأنه بس تدريجيا لأبو عمر.
1: ممكن
0: تدريجيا الدولة اليهودية هذا قانون أقر,
1: خاصة أن القائمة المشتركة يعني الآن بتقترب من أنه هي جزء من تشكيل الحكومة الإسرائيلية, توافق على تشكيل الحكومة وتكون عضوية في الحكومة يعني بخلاف القائمة الموحدة. وبالتالي بعتقد انه بالقرار هذا معناته انه يعني بقول لكل العرب بالداخل لا ابتعد عنا كثيرا, يعني ما تحاول تقترب من الاندماج في دولة الاحتلال.
0: نعم نعم, هذا امر واضح جدا في ظل الظرف اللي احنا بنمر فيه. خلينا هيك نحكي في بعض الامور المحلية بعدين نمرد نرجع للسياسة. واليوم احنا فاتحين مجال اخواننا للاتصالات كل يوم خميس بعد 7:30 2379143 09 2379143. صباح الخير للطاقم العامل مع المهندس يوسف الزبيدي, بقول لي صباح الخير ابو العز, اعمال دهان الخطوط الطوليه المتواصله والمتقطعه وخطوط المشاة والاسهم بالدهان الحراري لشارع فيصل من جهه مفرق القندي حتى مفرق شارع القدس, الاعمال اللي راح تتم اليوم أعمال تعبيد عدة مقاطع مياه في شارع التعاون متفرع من شارع تل, وأيضا تعبيد عدة مقاطع مياه في شارع عسكر البلد وشارع المياه قرب مسجد الراشدين فرقة الإسفلت, واستكمال أعمال صيانة البلاط البافينج في متنزه جمال عبد الناصر, واستكمال أعمال تركيب الدرابزين للجزر حول دوار الغاوي. ومع هيك عفوا امبارح وأول امبارح كتير ناس بعتوا لي أنه البسطات رجعت. هلأ يا أخوانا البسطات مع الاحترام يعني برضو في كل مكان منتشرة وفي لها أماكن محددة وللأسف ما في التزام. يعني أنا صورت برضو من أسبوع في المجمع الغربي تحتي في سوق الخضرة اللي اندفع عليه مئات الآلاف, وراح افتتحوا المجلس الماضي وطن ورن, هيو خاوي على عروشه, خاوي على عاملينه باركينات لا أكثر ولا أقل. فيعني برضو مع احترامنا باب الرزقة سواء عند الغاوي ولا في أي مكان, مرات لما بتبسط في نص الشارع بتاخد انت مكان المشاة ولا بتاخد موقف سيارة ولا كذا, وبترجع بتقول خلي الناس تسترزق. ما احنا يعني
1: بدها توازن.
0: اعمال حفريات وفرش بيس كورس لشارع تلت صوفر, اعمال دهان شارع فيصل من جهة الكندي حكينا حتى شارع الطين بالدهان الحراري شامل كل هذه الامور. هاي الدائرة الهندسية قسم الاشغال. مرة تانية شكرا لك باش مهندس يوسف الزبيدي, صباح الخير. ابو زياد غسان عامر يسعد صباحك ايضا, وايضا منقول كايد ابو الريش يسعد صباحك, يزن جبر صباح الورد, حاضر حاضر يزن صباح الخير لبنوتك قبل ما تدخل المدرسه اذا سامعتنا, شو اسمها يا يزن, يسعد اوقاتها. صرا فتح الحاجز. سماح الفقي صباح الخير, اخونا ايضا محمد الطاهر يسعد صباحك, وعمر نوفل يسعد اوقاتك. يا ريت تبث شوي من لقاء الرفيقه ماجده المصري. حاضر حاضر راح نبث اجزاء منه. حامد الكتود صباح الخير, اسعد الشخشير, محمد كمال بقول هل المسؤولين المفترضين صاحيين وبيسمعوا الانفجارات ولا نايمين ضميريا؟ يسعد صباحك. احنا في مشكله في الرابط، انا ببعت الرابط لمجموعه كبيره من الناس، للاسف في مشكله في الرابط، فهلا بحاول ارسله لشخص شخص. يسعد صباحك، صباح الخير لشادي حنون ايضا ولكل المستمعين الكرام عبر البث المباشر. طيب صباح الخير. عدد الأكشاك الكونتينر في رفيديا بالأخص شارع الأكاديمية وشارع 25 عدد كبير جدا، هذا الأمر يصبح أمر واقع يصبح واقع وإزالته يصبح شبه مستحيل. أحد الإخوة بقول لي أرجو عدم ذكر اسمي، بقول لي الأكشاك الكونتينرات في رفيديا وبالأخص شارع الأكاديمية وشارع 25، ما بعرف إذا هي مرخصة ولا مش مرخصة، عشان أكون صريح ما بعرف. إذا هي مرخصة البلدية بدها تتحمل مسؤولية إنها سكرت الرصيف وبدها تلاقي بديل، إذا مش مرخصة الأصل إنه يعني يا ترخيصها يا إزاحتها، لأنه هذا موضوع كتير مهم فعلا. أنت بتكون ماشي يا أبو عمر مع الاحترام بتلاقي بوجهك كشك، بيعمل نش، بيعمل بوزة، بيعمل إيش ما بيعمل، عصير، كوكتيل، عشان ما حد يقول لك ذكرت فلان وما ذكرتش فلان. لكن يعني هي الموجود، أتمنى إنه يؤخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار. صباح الخير لرغد مرة تانية، رغد يزن جبر، يسعد صباحك يا عمو. أبو زياد غسان عامر يسعد صباحك، بقول يا ريت قسم الأشغال يخطط منطقة التدريب وهي الأهم لتهيئة السائقين الجدد، يا ريت المهندس الزبيدي يهتم بذلك، يا ريت. إذا سامعنا هاي أخونا غسان عامر بقول لك تلك المنطقة يعني بدها اهتمام. عامر فطاير مرة تانية صباح الورد، بقول لي بكفي رابط القلوب متصل، شكرا يا عامر على هالكلام الطيب. وأيضا عمر النجار صباح الورد والفل والياسمين، تفضل دكتور.
1: نبدأ لك أول شيء على موضوع البلدية. هلا في ناس أحيانا بعلقوا لك إنه هذا واجبهم، طبعا عادي لو واجب وأنت شكرته مش غلط، يعني أنا باجي على البلد مبكرا، فأحيانا لما أشوف امبارح الشوارع مخططة فورا رفعت الكاميرا وصورت هذا المشهد، مشهد حلو جميل جدا. بالعكس خلينا نبين للناس، بدل ما الناس دوما يبعثوا لنا صور زباله بالشوارع نعطيهم صوره انه هي الشارع فيصل، شارع مفترق شارع القدس، مفترق الكندي، هي الشوارع مضيفه وايضا مخططه. على الاقل هذا هذه الصوره بتعطي نفس ايجابي عند الناس اللي بيشوف هذا المشهد. الناس لا بدهم اياك دائما تنكد عليهم بصوره نفيان، صوره تكسير شارع. فبالتالي خلينا نكون مهنيين، ماشي ننشركم أخباركم فيها شوية خرب، بس على الأقل الصور الجمالية ننشرها نعطي الناس نفس إيجابي. وهذا بالعكس لما نشكر فرقة التسفيت بالعكس
0: أي حدا بيشتغل إخوان إحنا معناش مشكلة، هي بالعكس تماما،
1: هي جزء من الرسالة الإيجابية للناس، حتى لو هون واجبه عامل النظافة أو عامل التخطيط، هذا الكلام إحنا من باب التعزيز الإيجابية في هذا البلد. ففي ناس لا بدهم بس تركز دوما على إيش اللي بنكد الناس خاصة فترة الصباح، لا نقولهم لا احنا في الاذاعه هون لا بدنا نعطي نفس ايجابي خاصه في ساعات الصباح الباكر.
0: نعم الله يسعد صباح الجميع يا رب العالمين وكل المحترمين وكل المتابعين. خليني انا برضو بشكل شخصي بدي يجوز هلا هو نايم بس منقول صباح الخير للدكتور سائد الشنتير صديقنا العزيز. امبارح سائد ناقش رساله الدكتوراه في الشريعه في جامعه النجاح الوطنيه، وكنت انا ومجموعه من الاصدقاء والزملاء موجودين، فمبارك له، مبارك لكل الطلاب اللي حقيقة كم يعني لا بأس فيه بناقشوا ماجستير ودكتوراه، وإن شاء الله ربنا يعني يجعله في ميزان حسناتهم ونستفيد من علمهم. هذا الذي ندعو دائما، إنه لا شك العلم مهم جدا جدا، لكن دوما إحنا ما بدنا شهادات، يعني مئات آلاف رسائل الماجستير في الجامعات مكدسة. أتمنى إنه يكون في وحدات خاصة في الجامعات مع مؤسسات المجتمع لتطبيقها، لأنه فيها أفكار خلاقة وفيها جهود جبارة، إنه على الأقل نشوفها في الميدان وتتنفذ على أرض الواقع.

0: يلا. أخونا رشيد زهير لبادي، صباح الورد. على الأرصفة لا جدال، أما على طرف شارع خالي شو المشكلة؟ رام الله فيها محل وبيشجعه، كل الاحترام. الأكشاك المتنقلة التي لا تعارض حركة المشاة برفيليا توفر مصدر رزق للشباب، كل الاحترام. مع مش معترضين عليها، عشان ما هلأش يزعلوا أصحاب الأكشاك ويقول لك بتحرض علينا. كل مرة بنحكي في قصة بيطلع حدا وبقول لك إنك أنت انسي، إنك أنت بتحرض وإنك كذا. لا مش هيك الموضوع على الإطلاق. إحنا دائما مع النظام ومع القانون في تطبيقه في كل الأماكن. أيضا المهم التزام المركبات والمشاة بتخطيط الشوارع. صباح الخير يا ناصح شاهيني. إحنا أوكي خططنا وبدنا الأحمر توقفش على اللون الكذا، توقفش على المكان كذا، ما توقفش. هاي النقطة المهمة. معنا اتصال. صباح الخير.
1: الله يصبحكم بأنوار النبي يا رب.
0: صباح الورد.
1: صباحكم يا الله، صباح نابس جميلة يا الله. ربنا يرحم الشهداء يا الله ويفك أسر الأسرة يا الله.
0: آمين. تفضل سيدي.
1: سيدي سيدك الله. سيدي المشكلة بنعيد ومنزيد فيها هي بس سبحان الله لما نوقع بالمحظور بنقول يا ريت اللي كان ما جرى واللي جرى ما كان على هالحال. بس يعني أقل الخسائر زي ما بيقولوها. الكلاب الضالة هي نفس المشكلة بتنعاد وبتتكرر، كل بشكي وهذا بنزل من هاي المنطقة وهذا بنزل من هون. والله شوف عيني، أنا بحكي معك سائق تاكسي، ها أنا بحكي معك سائق تاكسي، شايف علي مجموعة كلاب الصبية ماشي بالشارع في وضح النهار. والله بدي أصور، والله بعيد بدي أصور الصبية ماشي، تفاجأت فيهم بين السيارات قعدت ركضت وتصيح. الشارع اللي كانت ماشي مش شارع مختص، مش منطقة البلد، ركضت فتحت الزامور عليهم هن من بين السيارات حتى النظر. المهم خافت البنت طبعا تفاجأت. فيا ريت يعني هذا الموضوع على قد ما نحكي فيه لازم يكون في جزء من الحل، لازم يكون صار في إنه جزء من الحل.
0: والله أنا قرأت وشفت صفحة البلدية أكثر من مرة إنه في اجتماعات مع أظن نقابة الأطباء البيطريين وفي مشاريع ل يعني محاولة حل المشكلة، لكن مثل ما أنت بتقول للأسف الشديد يعني الكلاب هاي. بقول لي صباح الخير سامي نابلس، بقول صباح الخير أبو العز، ظاهرة الكلاب في الشوارع للأسف مرعبة. صحيح؟ مع رأيك ما راح نتحرك إلا لا سمح الله ينعض له طفل أو تصير. وللعلم للعلم في ناس توفت فعلا، ما بدي اقول في وين، مش شرط في عنا، لكن فعلا في ناس توفت بسبب العضة الكلب.
1: صحيح صحيح صحيح يا سيدي. لا احنا لا ندعو لقتلهم، لا ندعو لقتلهم، ولكن ممكن تجميع، ممكن في يعني في بالامكان يعني ايجاد حلول اخرى، الا انك انت يعني انك تقدر تحمي الناس، تحمي الاطفال المدارس. أطفال صغار بيكون رايحين في كلاب ضالة الصبح بتكون بالشارع، أكيد بشوف الكل بشوف. يعني أنا بعيد قاعد نفس الكلام اللي الناس أكيد حكت فيه وشكت فيه. شغلة تانية أخ سامر، بالنسبة لموضوع التخطيط وبالنسبة لموضوع الشوارع، يعني والله والله والله إنه للأسف يا الإنسان اللي ما بده يتنظم واللي ما بده يترتب اللي ما بده يمشي عدل زي ما بقولوها، يعني أكثر ما إنه يكون يعني في عندك إشارة أو في عندك إشي برشدك إنه هم ممنوع توقف سيارتك. والله والله إنه ثلث أرباع المشاكل في هاي البلد من هالإنسان، إذا بقدر أحكي تصرفات الناس اللي بيصف لك سيارته على المفرق، بيصف لك سيارته في مكان اللي الناس بتسكر عن الناس أحسان، يعني أقسم بالله.
0: خليها لله وصلت. يومك سعيد إن شاء الله.
1: صباح.
0: يسعد صباحك. ورح فورا نعرض هذا الفيديو برضو أراء الناس موضوع الكلاب الضالة.
2: كلاب الطخة، مين اللي قال طخة؟ لا رب قال ولا دين قال. تاخدوا الإجراءات اللازمة، تحطوا لهم سم الكلاب، تطخوهم برضو ما لناش مشكلة.
3: يعني إذا البلدية ما حلتها
4: الكلب ما تخاف منه، ما بخاف منك.
2: أول إشي المدارس اللي لازم تشتغل قبل الأبايات الأمهات. أنتوا في المدارس بتعلموهم كل إشي، بس ما بتعلموهم كيف أنتوا تتعاملوا مع الحيوانات. الكلب ربنا ما خلقه شرس. هلا كل الكلاب اللي بتشوفيها هاي اللي بتهاجم وبتعض وبتحرس لأنه بني آدم اللي بيدربها لهذا الحكي، بس هي بطبيعتها ما إلى أولاد في الموضوع هذا كلياته غير انتمائها لصاحبها، هيك الله خلقها.
3: الخشرة.
2: الضالة هذه علموا الأولاد اللي بالمدارس هذول اللي بخرجوا بخرج من المدرسة الواحد حامل الكلب الخشبة وحامل له العصاية وحامل له الجبشة وحامل له الحجر. الكلب بيصير مجرد ما شاف بني آدم يستشعر منه الخطر. وعشان هيك والحل يعني الحل الوحيد اللي عنده إنه يعوي وإنه يهاجم وإنه يعض إذا حس بالخطر. فهمتي؟ بس هذه يعني مشكلتنا إحنا في تربايتنا لأولادنا ولا في مدارسنا وعقليتنا ونهجنا في الحياة يعني مع الحيوانات هذه. مؤسسات مهررة وفي مؤسسات هو بدل ما أنت تلحق الكلاب تطخه، مين اللي قال تطخه؟ لا رب قال ولا دين قال إنك تطخ كلب ولا تسمم كلب. في عندك أنت بتأخذ أنت عندك مناطق وعندك أراضي خير الله، تعملوا مجمع للكلاب هاي بتخصوها بتطعموها بتسقوها، ما بكونش في تكاثر منها، ما بكونش فيها أذى للعالم والناس. أما أنت تقعد تطخطخ كلاب وتسمسم كلاب لأنه عض ولد، طب روح دور ليش عض الولد، بيكون الولد هذا ضربه 100 جبشة بزمان.

0: مرة ثانية سعد صباحكم وتحية طيبة لكل المتابعين الكرام. هذا موضوع يعني دوما بنطرح وللأسف يعني حتى في هذا الموضوع فيش عنا اتفاق عليه. طيب ناخذ كمان اتصال. صباح الخير.
1: صباح الخير أخي أبو العز.
0: صباح الخير
1: لجميع المستمعين.
0: الله يصبحك بأنوار النبي يا رب العالمين.
1: صباح الخير لأهل نابلس. صباح الخير لكل الناس الشرفاء. صباح الخير لكل الناس المحترمين. أول إشي أخي العزيز، عند حكينا قبل هالمرة على البلدية عند الزعتر عند جامع الإمام علي، قلنا لك الشارع هناك خربان كثير كثير، صح ولا لا؟ وأنا شفت برضو أختنا أن يزن بالعزة عندنا، حكيت لها هذا الحكي، قالت لي ولا يهمك إن شاء الله تعالى إنه من
0: اللي هو مدخل مسجد الإمام علي من جهة الشارع اللي بطلع على الجامعة القديمة.
1: أيوة وين الزعاتر نفوت على الشمال، هو اللي بيطلع على 24 وعلى المختية، الشارع خربان كثير. وبعدين أقسم بالله يعني 100 مرة كمان إخوتنا في شرطة المرور عند بنك فلسطين، يا زين بنك فلسطين الناس صفوا مزدوج باب البنك، والناس بيقطعوا عفوا شمال يمين، السيارات تفتح الرمزون عليك، تفتح الرمزون وانت واقف. يا أخي ساعدونا بهذا الحكاية. وبعدين نظرة ثانية إليك ولا إخوتنا بالصحة، أقسم بالله أخي أبو العز صحة المخفية، ليش ما يعملوا زي الصحة للبلاطة إلى الشوفيرات العمومي، إنه إحنا بدل ما نقعد نص النهار نعمل الفحص الطبي تبعنا في الصحة تبع البلاطة، لما يفتحوا لنا مقر كمان بالصحة اللي بالمخفية؟ شو المانع يعني بدل ما أنا أضلني طول النهار بالصحة ببلاطة أكون أنا بالصحة بالمخفية؟ يعني بيكون هون في جزء وهون في جزء، لانه يوم واحد اللي بيفتحوه للصحة لرخص العمومي الكبار او التستات او التؤريا بيفتحوا يوم واحد، بيكون الاف العالم. اقسم بالله هاي وزارة الصحة لازم تنظر بهذا الاعتبار، يا اخي افتحوا لنا مقر ثاني بالصحة بالمخفية، شو المشكلة؟ فيش مشكلة انك تفتح كمان مقر في المخفية، صح ولا لا ابو العز؟
0: الله يسعد صباحا. صحيح هينا هلا بدنا نحكي عن موضوع الصحة،
1: يعني كمان عن موضوع الصحة اخوتنا كمان انا مش بهاجم، انا كل الاحترام، انا نابلسي وبحب نابلس، نابلس بلدي، النفايات مليانه، الحاويات مليانه، كنتوا تقولوا السولر والبنزين وفيش بنزين بالبلديه، طب ليش النفايات كلها مليانه؟ ليش منتزه جمال عبد الناصر لهالقيته ما عملتوش كراسي او مقاعد الناس تقعد فيها؟ احنا هذا المنفذ الرئيسي لمدينة نابلس، وفي زوار كثير بيجي من برا نابلس، ليش ما يا اختي انا الأسيرة الكريمة انك تنظري بهذا الاعتبار ونظري بهذه النظرة لنابلس للمنتزه جمال عبد الناصر؟ في زوار كثير بيجوا من برا البلد، لازم المنتزه يكون اجمل من هيك، وان شاء الله انه تكون الرسالة وصلت ونهاية أسبوع موفق على الجميع يا رب العالمين.
0: يومك سعيد
1: يا جبل ميهز ذكري.
0: السلام عليكم. يومك سعيد. تحياتي أهلا بك. طيب في عنا أكثر من تعليق حتى على موضوع الكلاب الضالة، يعني أكثر من جهة بتقول لك يا عمي حرام قتلهم، اللي بيقول لك لا الأصل إنه يوجد أقفاص لصيد الكلاب وتصديرها للصين نستبدلها بسيارات كهربائية. رفيف ملح الصباح الخير بتقول هاي الكلاب الضالة مسؤولية الجميع، وزي ما حكى الأخ ربوا أولادكم ما يهاجموا الكلاب، وأنا بقول أشبعوهم من بقايا المطاعم والملاحم، ما بتشعوا يدوروا على لقمة، وما تخلي خصيمك يوم القيامة حيوانة مرضعة تارك أولادها يستنوا يرضعوا. آراء كل واحد بيشوف الموضوع زي ما هو. طيب ناخد كمان برضو ناصح شاهين بقول يعني الموضوع مهم وللأسف ما في اهتمام بهذا الملف. يسعد صباحك، معنا اتصال.
2: صباح الخير عم سامع.
0: صباح الخير.
2: والله انك منور نابلس انت.
0: مش سامع.
2: منور في نابلس انت.
3: انت منور بنابلس.
0: الله يرضى عليك. يسعد صباحك.
2: صباح الخير عمي استاذ انوين ابورتي.
3: صباح الخير.
0: والله اشوف بطلت اسمع.
2: عندي تعليق صغير بس وهذا بيشمل كل نابلس.
0: تفضل.
2: الشوارع المكسرة زي احنا فصل الخير وشتوية.
0: نعم.
2: فبتنزل السيارة بكاء بجهرة بترتش العالم، بترتش الأطفال، بترتش الناس. فيا ريت الحجة عنا لنا جفت على الشوارع، اعملوا معروف معامل. عندك 24 هواش راس العين.
0: خليني اسجل وانت بتحكي. هي المهندس يوسف بسمعنا، تفضل كمل.
2: يا ريت يسمعني.
0: هيني انا بكتب.
2: بدي على الادريه بروح له.
0: لا لا احكي احكي تفضل. وين المناطق؟
2: حفر شارع عند دار سبوح من 6 اشهر للاك ما تمشي مرقع مكسر. بشارع حواش حفروا وعند العمل حفروا كمان لقيت مكسر. فلما بيجي الخير الشتاء وسيارة بتنزل بالجيران بترتش كلها يجيب طلاب المدرسة
0: قرب مستشفى الأمل وقرب
2: وفي عندها تروح براس الأهل بشارع حواش فيه ب 24 والله ملانة شوارع مكسرة. يا ريت من يعملوها. كل احترام الكل.
0: يسعد صباحك يومك سعيد. أهلا بيك. أهلا. طيب والله هذا برجع بقول يعني ما بنطرح موضوع إلا بصير عليه تفاعل. حتى موضوع الكلاب الضالة يعني أخونا الدكتور ياسر أبو صفية بقول يسعد صباحك أخي سامر. أن يصبح الإنسان محامي الكلاب الضالة هزلت. قال ربنا هو ربنا قال اقتلوا الأفعى ولا الأقرب. أي منطق هذا؟ أنا بقترح أزمة الكلاب حل أنه كل واحد من جمعية رفق بالكلاب يأخذ كلب عبيته ويروضه. والله أنا عارف شو أحكي يا دكتور. قد ما في كل موضوع في عليه خلاف يستحيل نجمع على أمر، وما في برضه تحرك من الجهات الرسمية حتى نقول إنه شو صار في الموضوع الفلاني وليه ما نحل الموضوع الفلاني. شادي حنوني سعد صباحك. أبو محمود أبو هدان أيضا صباح الورد. أخونا باسل الحدادة كمان صباح الخير إليك. أمجد ناصر يسعد صباحك. محمد كمال أيضا تحياتي طيبة إليك. برضو أنا سفريت أخبول. والله يا نابلس يا سامر دخلت نابلس التخصصي الساعة 6 الصبح فوق 25 كلب عزك الله. شوف لوين هذا الموضوع اللي الكل بيجيب سيرته. طيب معنا كمان اتصال. صباح الخير.
4: ألو السلام عليكم. صباح الخير بالعيد.
0: أهلا شادي صباح الخير.
4: صباح الخير نمسن.
0: كيف أمورك إن شاء الله بخير.
4: اللهم صل على محمد بن بارك حبيب وأخونا طباح البذرة مناسبة قدوم أول مولود له. وزي ما معروف أخونا طباح الله حمدتي مبكى 20 سنة من الله جعله المبارك وبارك من جميع الشباب اللي روحوا ونفرح فيهم يا الله جميعا.
0: آمين يا رب.
4: اللهم صل على سيدنا محمد. برضه من بارك لأخونا سائد الدكتور سائد الششتري من الله مبارك الشهادة
0: شنتير شنتير
4: تشتري.
0: كمل كمل شادي مش مشكلة مش مشكلة. احنا باركنا له.
4: ايه
0: باركنا له باركنا له. احنا بليك سبقناك سبقناك.
4: ما الواحد بيبلش بالشغلات الحلوة اخي ابو العز بعدين بخش بالسلبيات مع الانتقادات البناءة طبعا.
0: يا رب الله يعطيك العافية.
4: انتقادات البناءة. كل الاحترام للاخوان بالبلدية. شكرا للاخوان بيشتغلوا. كل انسان بيشتغل بهذا ابو العز من الله شكرا لك. يعني جماعة قديش بيقدروا يشتغلوا كل الاحترام من أي مؤسسة بيشتغل بركض الاحترام. بس ولكن في بعض الأمور بدها يعني جدية. يعني أنا بدي أقوم صوت اللي كان يحكي أبي بشوية موضوع قصة منطقة راس العين. إحنا مقبلين على فصل شتاء إن شاء الله. في مناطق كتير عندنا في راس العين ناخذها بعين الاعتبار. أنا حكيت أول مرة عندك وعند عميد ما خليتش حل اللي حكيت فيه. قضية قصة المية وقصة المجارف طلعة الطور وقصة المية اللي تضل نازلة من عند فطاية لا توصل عند شركة الكهرباء المية نازلة. احنا اكثر من مرة اقترحنا مقترحات على الاخوان بالذاتي انه يعملوا عبارات عند مفرق الباءة عند مفرق الجامع بني سعد بنوقاط على عند اول دحلة الطور عند ديوان هواش. انه غاب تصير بك مية كل ما بتيجي عاصفة او كل ما بتيجي قوة مطر يسكر الشارع عندنا وبتصير مشاكل. ولما بتسكر العبارات كل المشارف تضل طافحة وتوصل عند شركة الكهرباء وباب شركة الكهرباء كل سنة بتسكر المي بتسكر غاد العبارات وبتسوت المي على الدور وعلى المحلات. وبرضه في عندنا مشكلة أخي عبال الحاول شراس العين برضه في ناد أكثر من مرة بتتكون ممي غاد بتسكر بسبب إنه فيش غاد عبارات فيش في غاد مصارف زيادة. أنا بحكي لك عاد على مشاكل صرنا سنين نحكي فيها وحكينا فيها أكثر مرة للبلدية. نتمنى احنا بالما يبلش هالموسم انه قلنا حل. وفي شهور كتير زي ما تفضل اخونا بشارع هواش وعند الامل.
0: هاي برضو اخونا شاكر مريش صباح الخير بقول لمتى شارع تل بين الجبلين بده يتزفت وينحط له حاويات كأنه هذا الشارع مش من نابلس. يعني باصات الروضات ما بيطلعوا لباب العمارة بحجة الزفتة والزبالة باب العمارات والكلاب مجموعات مجموعات. شو الحل؟ صرنا سنين بنحكي وبنناشط على الفاضي. حكينا مع ام يزن القتيرة واجت على الشارع وحكت رح نزفته لحد الان ما صار شيء. بدنا حل يا ناس يزفتوا الشارع, شارع بين الجبلين. هاي رح أرد أبعت هاي الرسالة للبلد. كمل يا شادي.
4: كل الاحترام للأختي ميزة, والله أختي ميزة تشتغل شو إمكانياتك تشتغل لها البلد, إما مخي أبو الإنزل اللي أوصل لك إياه إنه في عندنا مشاكل كتير موجودة في منطقة جبل الجنوبي بشكل عام وبدنا حلول إليه. وبعدين أخي أبو اللهم صل على سيدنا محمد أخي أبو العز, عند الوقائع سابقا لتحت شوية في المقوى اللي بوديك على نابلس جديد تطلع على الوقائع, غاد مقوى بخوف خطير جدا. من العام احنا بدنا يا جماعة الخير غاد لازم نعمل حل لهي المنطقة, يحطوا حديد يحطوا اشياء سمح الله, سيارة هنا زمهور والله بتضلنا تحت عند الأفور علات. وانا بلها مرة حكيت يعني ولا حياة لم تنادي, بدنا حل هذا الموضوع, احنا مقبلين على فصل جدا ان شاء الله. أخي أبو العز في شغلة برضو يعني إن شاء الله نأخذه بعين الاعتبار عشان نخفف أزمة, شارع فيصل بالتحديد عند البلدية وإسحب عند السوق الشرقي, الناس والطلاب والسيارة بنزل الركابين بنزلون على المفرقات, تضطر الناس تقطع الشارع لين إحنا ما بنحط حديد نفصل بين الشارع وبين الرصيف, وتصير الناس تلزم بالرصيف ويضلوا ماشيين لخط المشاة. هيك إحنا بنخفف أزمة. هلأ وأنا مريت من غاد يعني الشوارع فاضة بس في أزمة بسبب الناس اللي بتقطع وما بتلتزم
0: بالإشارة.
4: نعم. إحنا كل الاحترام نرد
0: يسعد للبلدية. صباحك الله يكرمك يسعد صباحك شكرا شادي أهلا بك. في فيديو مبارح كتير انتشر اللي هو التصادم اللي صار بين سكوتر كهرباء وسيارة في منطقة كروم عاشور, أكيد أبو عمر إذا شفته ولا لا. السيارة وكيف السائق السكوتر طار وركب فوق السيارة, وهذا الحوادث عمالها بتتكرر بشكل دائم لا حول ولا قوة إلا بالله. دكتور غسان المصري سعد صباحك. وأيضا رامي أبو ظهير بقول في خبر حلو, تم جمع مبلغ علاج الطفلة بسملة الحمد لله رب العالمين. أبو علي المسامي, أبو فادي حبيشة, محمد زهران حسوني, علي الطحان, صباح الخير لبهية إبراهيم, أبو بشار سمارو, شيرين صلاح, فتوح الحواح, دكتور ماهر أبو زنت, صباح الخير أيضا لأبو إياد, نائل عبيد, إبراهيم الخروبي, مؤيد جود الله, غسان مرعي, مهدي حدادة, أشرف قنابيطة, دكتور ياسر مرة تانية, زياد هيلان صباح الخير, غالب يسعد صباحك, غالب إخوير أبو العم صباح الخير, جواد التكروري أيضا يسعد صباحك, يوسف الزمار يسعد أوقاتك, أم محمد هواش, وأنس إفريتخ يسعد أوقاتكم جميعا. معنا كمان اتصال, صباح الخير.
5: صباح الخير يا أخي سامر.
0: صباح الفل الله يسعد صباحك.
5: لا أنا بدي أحكي لك على قصة بجوز إلها حوالي 5-6 أشهر إما كان أكثر.
0: نعم.
5: دخل صبان الشكعة تعرفها اللي أنت جاي لتفوت على باتجاه نادي الطين.
0: طبعا
5: هذا الشارع الضيق طبعا هو هذا شارع لا يصلح ان يكون شارع في مدينة نابلس, ما هو مكسر كذا. اجوا من فترة تقريبا 5-6 أشهر حفروا نص الشارع ماسورة مي واصلوا الشارع فصلوا يعني عملوا 10 سنتي فصل وعملوا ماسورة مي بعد جهد جهيد عارف كيف, وتركوا الماسورة مكشوفة والماسورة بلاستيك, وكل مرة نتصل فيهم على 115 ولا حياة اللي ما تنادي. الشارع انكسر والماسورة ما فيش جزء منها تقريبا 10 سنتي 20 سنتي مكشوف, وأنا جبت كذا مرة صرارة وشو مهم بس يعني ما بزبطش لأن السيارات رايحة جاية.
0: اللي هو الشارع
5: نص الشارع القطع الماسورة بنص الشارع والماسورة شبه
0: مكشوف. هل لو أنت فايت باتجاه الدار البشتاوي ولو أنت طالع باتجاه الجامعة؟
5: لا وانت فايت باتجاه دار بشتاوي.
0: نعم هذا الشارع
5: هذا الشارع المكسر المدمر عارف كيف, اللي كله ترقيع عارف علي, وبالاخر عملوا ماسورة مية وكذا مرة اتصلت فيهم والله ولا حد استجاب لهذا الحكي. نعم. والماسورة يعني انت وانت مارق بتشوف امرؤ مغاد بتشوف الشارع كيف تصير فيها لما بتقطع بتيجي على الزيها كيف تتكسر السيارة عارف كيف, والماسورة مكشوفة كمان وصورتها كده مرة للمجلس السابق للأسف ولا حد استجاب لهذا الحكي.
0: وصلت سيد هيني كتبتها وشكر. هيني كتبتها الله يسعد صباحك, بعتناها للمهندس إن شاء الله إنه بأسرع وقت يشوفها لعل وعسى يتم حلها إن شاء الله. خلينا قبل ما نطلع بفاصل بس نستمع ولو لمقطع فيديو من مقابلة سيدة ماجدة المصري البودكاست, خلينا نسمع.
6: هرب الوحدة الوطنية الفلسطينية، احنا الانقسام، ومن جهة تانية ضرب الوحدة الوطنية الفلسطينية، احنا الانقسام اللي صار بعد أوسلو واللي أثر على دور الحركة الوطنية وتراجع دور الحركة الوطنية بكل فصائلها، حتى اللي احنا كنا ضد أوسلو أكيد أثر على كل الحالة الجماهيرية اللي كانت بالشوارع، الحركة الجماهيرية بالانتفاضة، ولأن بقول رجعوا الناس قعدت ببيوتها
0: للأسف بعد ما كانوا بالشارع، تقصد انه بحراك الشارع
6: يعني بنحكيها عن الحركة النسائية والحركة العمالية والحركة الشبابية. فبالتالي نعم ضربت الحركة الوطنية، ضربت الحركة الجماهيرية، يعني فبالتالي كانت بالنسبة لنا يعني نكسة يعني بالمعنى. وعلى هذا الأساس يعني لما وصلنا بال99 قبل الانتفاضة، انتفاضة الأقصى، لمرحلة اللي هي اعتبروها نهاية المرحلة الانتقالية، ومفترض يعني احنا من الناس اللي قلنا أنا الأوان لتجاوز أوسلو والذهاب إلى الوحدة الوطنية مجددا، وبناء عليه صارت في حوارات ما في القاهرة وانطلقت بعديها، وصار طبعا كان ديفيد اللي رفضه أبو عمار الله يرحمه، وصار بعدها عفوا انطلقت انتفاضة الأقصى بعدها.
0: بكل وضوح سيدة ماجدة المصري، بنظرك الخطأ الأكبر في اتفاق أوسلو، المشكلة في الاتفاق، في صياغته، في طريقة تطبيقه، وهلأ أنت ذكرتي وأنا كاتبها عندي، الاحتلال يعني الليل نهار أنه لم يعد هناك أوسلو بعد 30 سنة وأكثر، انتهى أوسلو، ليش السلطة مصرة عليه؟ ليه دائما يعني مش قابلة أسميها تتهرب منه أو أو أو تلتف عليه مثل ما الاحتلال علانية بعلن ذلك؟ المشكلة في وين بالضبط بعد هالتجربة الطويلة؟ أنت شايفتي بصياغته، قرأتي أكيد نصوصه العلنية والسرية، بتطبيقه، بالاحتلال، فينا، في مين؟
6: المشكلة بالأساس في أوسلو، في كل بنوده، وأنا أشرت لك يعني مشكلة الرئيسية إنه تقسيم الأراضي المحتلة ألف وباء وجيم وأراضي متنازع عليها، يعني قيد التفاوض حولها بما فيها القدس ضمن أراضي سي، وتأجيل قضايا الصراع الرئيسية للحل النهائي. هذا مش مرئي، يعني لو وضع أسس الحل بالحدود، بموضوع الاستيطان، بموضوع حق العودة، لو وضعت هاي الأسس هذا على أساس من نحل، بتصير موضوع مختلف، وقف الاستيطان. ومن جهة
0: بس نقرأ الاجتماعيات قبل ما نطلع بفاصل. انتقل رحمة الله تعالى المرحوم ناصر قنديل إثر جلطة دماغية رحمه الله رحمة واسعة، والشاب حسين سليمان الوادي من أهلنا في قصرة. إنا لله وإنا إليه راجعون. نطلع بفاصل.
7: الساعة الآن 8 صباحا.
8: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
9: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
10: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
11: بابا؟
12: نعم يا عبود.
11: بس أنا شطور.
12: أنت أشطر واحد.
11: ليه يا عبي؟
12: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
11: دي من محل دكان حياة.
12: يلا على دكان حياة،
11: عنده ألعاب حلوة كتير.
13: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
14: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
15: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
16: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة وناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
15: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
17: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية وراحة لكل العيلة.
18: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
19: بعد الفاصل حياة هذا الصباح مع سامر خويره.

بسم الله الرحمن الرحيم، يسعد صباحكم وصباح الورد والفل والياسمين لكل المتابعين الكرام عبر البث المباشر لراديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة. إذن الاحتلال الإسرائيلي قام بتفجير منزل الأسير دواس حسون من أهلنا في بيت إمرين. ومجموعة من المعتقلين في مناطق مختلفة من الضفة الغربية المحتلة. وفي هذه الأوقات الجيش الإسرائيلي في عزموت ويبدو في اعتقال لشابين بعد اقتحام قرية عزموت. وتفاصيل كثيرة فيما يخص تطورات الأوضاع الخارجية من حاول جاهدين متابعتها بالنسبة للطرق الخارجية.

نحاول جاهدين إنه ننقل كل الملاحظات اللي تم الإدلاء فيها اليوم بالنسبة لموضوع الخدمات والشوارع والطرق، لعل وعسى توصل للمسؤولين ويتحركوا في أسرع وقت ممكن. بالنسبة لمستمعينا الكرام، بالنسبة للعيادة الغربية، الصحة بتقول إنه فقط سيتم نقل عيادة الجلدية إلى المخفية، لكن بقية العيادات راح تبقى تعمل في عيادة الغربية. لكن هي تقر إنه المبنى سيء جدا ومهترئ ولا يصلح، وبتحاول جاهدة مع المؤسسات المختلفة لإيجاد بديل لعيادة الغربية تحديداً.

أيضا في تفاصيل كثيرة تتعلق بما يجري في قطاع غزة العزة في ظل ما ينفذ الاحتلال الإسرائيلي من عدوان على أبناء شعبنا هناك. وللأسف هذا الملف شبه منسي ولا أحد يحرك ساكن.

0: صباح الخير يا لؤي، يومك سعيد إن شاء الله.
1: صباح الخير سامر، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام والمتابعين عبر البث المباشر.
0: يومك سعيد إن شاء الله رب العالمين، الله يكرمك يا رب. آخر التطورات الميدانية،
1: يعني كالمعتاد الاحتلال ماضي في سياساته في قتل الفلسطينيين، 6 شهداء خلال أقل من 24 ساعة، 4 منهم بنيران وقصف الاحتلال، وشهدين كانوا متأثرين بجراحهم ارتقوا خلال أقل من 24 ساعة، وبالتالي نتحدث عن 6 شهداء في قطاع غزة. كان هناك قصف في مركبة في خان يونس جنوب قطاع غزة، كان هناك يعني قصف في منطقة وسط مدينة غزة عند مستشفى الوفاء، أيضا قصف في دير البلح. وبالتالي الاحتلال سامر فعليا، يعني لسه امبارح بنحكي على انه نوعا ما الاغتيالات توقفت خلال 48 ساعة، ولكن يبدو بان الاحتلال اعاد هذه السياسة الى قطاع غزة بانه يستهدف مركبات، يستهدف ناس بالتحديد، وبالتالي نتحدث عن 6 شهداء في قطاع غزة في اقل من 24 ساعة. طبعا اليات الاحتلال حدث ولا حرج، اطلاق نار مكثف في المناطق الشرقية، عفوا اصوات انفجارات عالية تسمع شرق مدينة غزة، بسبب طبعا ما زال هناك عمليات نسف تجري في المناطق الشرقية. طبعا الاحتلال سامر كل ما بيوسع الخط الأصفر شوي بتدخل مباني جديدة ضمن منطقة الخط الأصفر بيقوم بنسفها وتدميرها. حتى يعني الناس بتسأل انه معقول من 3 سنوات حتى اللحظة ظل شيء في مناطق شرق قطاع غزة؟ وفعليا عندما يوسع الخط الأصفر تدخل مباني جديدة غير مدمرة بيتم نسفها وتدميرها وتشريد الناس منها للأسف، وبالتالي معاناة أهالي قطاع غزة ما زالت مستمرة، وكأنه اليوم الأول للحرب لدى بعض الناس عندما نتحدث عن ترحيل وتهجير ناس جديدة في مناطق شرق قطاع غزة.
0: يعني الهدم، يعني لسه في بيوت ما انهدمتش بغزة، بده الاحتلال يهدمها.
1: صحيح، عندما نتحدث عن حوالي 90% من منازل غزة دمرت أو آيلة للسقوط. طبعا الاحتلال مثلا بيصحى الصبح بيلاقي الواحد اللي قريب مثلا من شارع صلاح الدين كتل إسمنتية صفراء على باب بيته، يعني وبالتالي هذا مؤشر إنه يلا انزح. خلال 48 ساعة بتبدأ عمليات النسف، يعني الناس اللي بتهرب من المناطق الشرقية تترك بيوتها اللي هي أساسا متصدعة وآيلة للسقوط وما عندهمش بدائل، بيتم طردهم من الغرب أكثر وأكثر، وبالتالي مباني جديدة تدخل في إطار عمليات نسف الاحتلال. وبالتالي يعني حتى اللحظة اليوم في شرق خان يونس، في شرق مدينة غزة، في المناطق الشمالية لقطاع غزة، ما زال موضوع نسف المنازل يعني مستمر. المشكلة الأكبر كمان اللي بيعانيها أهالي قطاع غزة هو سرقة الاحتلال أيضا سامر لركام المنازل المدمرة. طبعا هذه المنازل المدمرة أغلبها كان فيها شهداء تحت الأنقاض، اليوم الاحتلال يفرغ المناطق الشرقية من هذا الركام طبعا لهدفين. الهدف الأول أنه يخلي في مساحة بصر ممتدة دون أي عوائق، لا ركام لا شجر لا شيء، فبالتالي أنت اليوم بتشوف من ساحل البحر بتشوف تلة المنطار أقصى شرق مدينة غزة، وبالتالي مدى الرؤية لدى الاحتلال بيكون أفضل. هذا الهدف الأول من إزالة الركام. الهدف الثاني هو هدف اقتصادي، لأنه بنعرف أن الركام دائما جزء كبير منه بيعاد تدويره، يعني حتى في بعض الدول اقترحت انه تدفع مليارات الدولارات مقابل ازاله الركام من قطاع غزه، لانه هذا الركام بيستخلصوا منه اسمنت، بيستخلصوا منه حديد، بيستخلصوا منه كثير من الامور اللي ممكن اعاده تدويرها. فبالتالي الاحتلال هو عندما يزيل هذا الركام هو يحقق هدفين، اول شيء نظر ومساحه شاسعه منبسطه، وبالتالي يستطيع السيطره والرؤيه عن بعد، هذا اولا. ثانيا بعد اقتصادي، هو يسرق مقدرات شعبنا. حتى مع الحرب الاحتلال يسرق يعني ما يملك الفلسطينيين من اللي هو الركام وبعض الحديد وبعض الأمور المدمرة للأسف.
0: نعم. طب لؤي، خليني أسألك عن موضوع العام الدراسي، ماشية الأمور في الدراسة؟
1: يعني الأمور يعني بكيفنا أو غصب عنا لا تمشي، يعني خلينا نحكي الأمر، يعني هو فعليا العام الدراسي بدأ. مثلا عندك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين اللي كان أهالي قطاع غزة بيعتمدوا 90% من سكان قطاع غزة لاجئين، فبالتالي الاعتماد الأكبر كان على مدارس الغوث. كان هناك تصريح الوكالة أنه يعني حوالي 80 أو بضع وثمانين نقطة تعليمية تابعة للوكالة. شوف، من ألاف المدارس اليوم الوكالة عندها فقط 80 نقطة تعليمية عبارة عن صفوف داخل مدارس تستخدم كمراكز إيواء، وبالتالي عندما نتحدث عن القدرة الاستيعابية لهذه المدارس حيكون ضعيف جدا. أيضا مدارس الحكومة بعض المدارس استطاعت مثلا تفريغ صف أو صفين للنازحين وعمل مدرسة لسكان المركز الإيواء للمدرسة النازحين الموجودين فيها. وبالتالي يعني إذا بنتحدث عن حوالي 600 ألف طالب في قطاع غزة اللي انتظم في مدارس مجانية بين قوسين هي تتبع وكالة وحكومة لا يتجاوزوا 100 ألف طالب، ولكن عندك حوالي 500,000 طالب إما لجأ للمبادرات التعليمية اللي هي عبارة عن خيم داخل المخيمات أو للمراكز التعليمية واللي هي أسعارها كثير مرتفعة جدا بالنسبة لأهالي قطاع غزة. العام الدراسي بدأ، جزء منه بدأ في 1/9 اللي هي المدارس الخاصة، وفي جزء التزم بقرار وزارة التربية والتعليم في 16/9 أو ما إلى ذلك. وبالتالي في انتظام في الحياة التعليمية، ولكن مش كل الطلاب التحقوا بالصفوف حتى اللحظة. في بعض الطلاب معتمدين على التعليم الإلكتروني والتطبيقات اللي أصدرتها إما وزارة التربية والتعليم أو وكالة الغوث، فبالتالي هذا ما يفسر أنه مش عدد كبير اللي التحق بالمدارس، وبالتالي التحصيل العلمي يعني في تراجع في قطاع غزة. أضف إلى ذلك التكلفة العالية، يعني في كثير ناس بقولك لو بدي أحط ابني في المركز عندي 3-4 أولاد يعني بدي حوالي 500-600 شيكل فقط، هذه رسوم دراسية من غير قرطاسية ومن غير أي تبعات أخرى. وبالتالي الناس في قطاع غزة مش حمل هذه التكاليف العالية. وأيضا عندما بدك تروح تسجله في نقطة تعليمية مثلا للوكالة أو الحكومة بقولك والله اكتفينا، لأنه هذه النقاط يعني محدودة العدد. فالناس في قطاع غزة بدأ العام الدراسي، في ناس بتشوفهم فعلا متوجهين لمدارس، لمدارس خاصة، لمدارس حكومة، مدارس وكالة، ولكن القدرة الاستيعابية في النهاية لكل هذه المدارس لا تستطيع استيعاب أكثر من يعني خلينا نقول ربع أو ثلث الطلاب. عشان هيك أنت بتلاقي أكثر من 300,000 طالب لم يلتحق بأي مدرسة، لا يوجد إمكانية مالية أولا، لا يوجد مساحة ومكان للتعليم ثانيا. المشكلة الثالثة أنه الناس بتعتمد على التعليم الإلكتروني صارت، واستسهلت هذا الأمر في بعض الأسر لأنه الحياة اليوم عندهم أولوية، صح التعليم بالنسبة لهم أولوية مهمة جدا، ولكن اليوم الأكل والشرب برضو يعني بيصنفوه ضمن الأولويات رقم 1 و2. فموضوع التعليم للأسف في قطاع غزة ما زال نستطيع القول أنه يعني مدمر، والتحصيل العلمي صعب جدا. وحتى الأفق لليوم يعني سامر عندما نتحدث عن طلبة الثانوية العامة والجامعات الأفق تبعهم مسدود اليوم في قطاع غزة، وهذا يعني خلت نوع من العزوف خاصة عن طلاب الجامعات. كثير ناس تسألها وين وصلت في الجامعة، بقول لك درست فصل أو فصلين
0: ووقفت،
1: لا فيش مصاري هذا أولا، ثانيا لأنه فعليا يعني وين البلد وين رايحة مش فاهمين وين رايحين. فبالتالي هذا خلى يعني الحلم المنحة الخارجية والإجلاء من غزة هذا حلم عند كل طلاب الجامعات، ولكن طبعا في النهاية العدد محدود جدا مقارنة بأعداد طلاب الجامعات. لذلك الواقع التعليمي في قطاع غزة للأسف سامر مدمر بشكل كبير جدا وسيء بشكل كبير جدا. والاعتماد اليوم قديش معك مصاري قديش بتقدر تحط ابنك في مركز أو مدرسة كويسة. فالتعليم في غزة للأغنياء يعني فعليا، وهذول يعني لا يتجاوزوا 10-15% من سكان قطاع غزة اللي معاه فعلا مصاري يحط ابنه في مدرسة خاصة للأسف.
0: سعد صباحك يا لؤي، شكرا شكرا
1: لك،
0: تحياتي أهلا. يسعد صباحكم مرة تانية، وصباح الورد لكل المتابعين الكرام وكل من يسمعنا في هذه الدقائق عبر أثير راديو حياة. أيضا برجع بقول تفاصيل كثيرة خلال الساعات الماضية، احنا بنحاول نضعكم في تطورات الأوضاع أولا بأول. شكرا لزميلنا محمود إسكندر في الهندسة الإذاعية، ومني أنا سامر خويره، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: صباحك نابلسي من حياة FM.

0: إنه على راديو حياة 100.8.
1: تزايدت الطقوس الدينية التي يؤديها المستوطنون في المسجد الأقصى بشكل ملحوظ، حيث تمارس تحت حماية قوات الاحتلال. تشمل هذه الطقوس صلوات علنية وصامتة، بالإضافة إلى احتفالات مثل مباركات الزفاف واحتفالات البلوغ. تسعى جماعات الهيكل إلى تحويل المسجد الأقصى إلى مكان يهودي مقدس، مما يؤدي إلى تغيير هويته الإسلامية ضمن مخطط التقسيم الزماني والمكاني. تتضمن أبرز الطقوس صلاة الصباح شحاريت وصلاة بعد الظهر منحاه، بالإضافة إلى صلاة الشماع التي تعتبر أساسية. تمارس أيضا بركات الكهنة تحت إشراف الحاخام، بينما يمثل السجود الملحمي أقصى درجات الخضوع. يستخدم نفخ البوق كإعلال للصلاة، ويقوم المستوطنون بمحاولات إدخال القرابين النباتية والحيوانية إلى الأقصى خلال الأعياد. تمارس أغاني وهتافات تعبر عن الهوية الإسرائيلية، ويدخل الكثير من المستوطنين المسجد حفاة اعتقادا بقداسته، مما يعكس محاولاتهم لربط هويتهم اليهودية بالمكان.
2: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل، زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: أوف، مضيع بطاقة البنك.
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة، وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس، من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: الساعة الآن 9:00 صباحا.
1: ألو وينك؟
2: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
1: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 05-627-7003 أو هيئة مكافحة الفساد.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
1: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
0: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
1: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
0: كيف بقدر أحصل عليه؟
1: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
2: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
3: تيك لكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع، لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: الساعة الآن 10 صباحا.
1: إذا كنت متضررا أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 0562-777-003 أو هيئة مكافحة الفساد.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.

0: أوف، مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
3: يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة.
4: بندورة حمراء صلبة.
3: بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، صباح جديد بيوم جديد، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحية بيوم صباح نهاية الأسبوع. إن شاء الله يعني يكون أسبوع جميل، خليني أقول هيك كله خير، إن شاء الله يا رب يكون مرق عليكم بالصحة وهدات البال بالرغم من كل شيء عم بيصير حوالينا. إن شاء الله اليوم يكون يوم مليان طاقة حيوية، وإن شاء الله تكون أيامكم القادمة خفيفة، وإن شاء الله تكون كمان هيك يعني قادرين إنه نبتسم ونتفائل بالرغم من الظروف. دائما تذكروا إنه الابتسام الجميل سر الوجه الجميل. بدي أقول أكيد صباح الخير لكل حدا بحب الخير لغيره وبتمناه لغيره مثل ما بحبه وبتمناه لنفسه. صباح الخير للبلد ولا أهل البلد، وأكيد صباح الخير للي بيسمعونا على 100.8، للي بيسمعونا على حياة دوت بي أس، وكمان اللي بيتابعونا من خلال صفحة راديو حياة على الفيسبوك واللايف اللي موجود على صفحة راديو حياة للناس اللي ممكن بتكون هيك عم بتسمعنا وبتتابعنا من خلال قناة راديو حياة على التليجرام. إن شاء الله اليوم وكل يوم يكون فيه طمأنينة فيه راحة، وبحب هيك دايما أنا أقول إنه صباحكم مثل ما أنتوا بتتمنوا وأفضل.

0: يعني مرة تانية خليني أقول إنه هيك نهاية الأسبوع لها شعور مختلف، يعني حتى لو كانت كل الأيام عم تشبه بعض بس بتحسوا إنه في مساحة صغيرة كلنا لنتنفس، يعني ناخد أنفاسنا مثلا نراجع شوي إذا حابين إحنا نراجع يعني الأسبوع اللي مرينا فيه، شو أكتر إشي فرحنا، شو أكتر إشي تعبنا، شو الإشي اللي منحاول يعني نتركها ورانا ونبلش من جديد. أحياناً يعني خلينا أحكي بنص كل هالأخبار والضغوط والتفاصيل اللي بتاخدنا أصلاً ننسى نسأل حالنا إحنا كيف، يعني كيف حالنا. وأكيد هاي الإجابة مش بس أنا أقول تمام، لا يعني هي هيك تدخل بعمق البشرية. على العموم مستمعينا الكرام بدي أقول صباح الخير لهندو، يوم معنا بمشوارنا صباح يوم بيوم. صباح الورد يا هندو، كيف أصبحتي؟ الحمد لله دائما وأبدا الحمد لله. على العموم اليوم الكل راح يستغرب من السؤال، سؤال ترندي، جربنا نواكب الترند نشوف بتواكبوا معنا ولا لا. بس هذا السؤال فعليا انتشر كتير وخلى الناس تختلف فيه وتفكر بشكل آخر. تخيلوا معي، هو سؤال تخيل بس هو سؤال فلسفي في العمق أكتر، يعني نتفلسف بنهاية الأسبوع. افرد لا سمح الله بنتك ضايعة في غابة، معناش غابات احنا الحمد لله، بس لا نفرد مثلا انه لا سمح الله بنتك ضايعة في غابة وكان قدامها خيارين، دب او رجل غريب، مين بتفضل يطلع لها؟ هل الدب ولا الرجل الغريب؟ لو بنتك ضايعة بالغابة، قلت لكم هو سؤال شوي فيه فلسفة بس وهيك نفكر، بتفضل يطلع لها دب ولا رجل غريب؟ طبعا الفكرة بالسؤال هو يعني مش دب دب حرفيا، يعني هو فيه له معاني أخرى. 2379143 اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، خلينا نشوف قديش ممكن يعني تجاوب من المستمعين اليوم. صباحكم معطر بذكر الله، صباحكم ورد وفل وياسمين من وفاء وأم العبد، ديما السلع يسعد صباحكم بكل خير. رافع شاهين صباحكم، يسعد صباحكم وصباح جميع المستمعين، أهلا يا رافع. حنظلة صباح الخير ويسعد صباحكم معطر بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام من أم أيمن، صباح الخيرات.
1: يا صباح الخير يا أختي نعم.
0: يا صباح النور.
1: حاولت أن أفهم السؤال يعني فهمتوا مين مع مين، مين مين مين مين، مش فاهم مش
0: أنا. إيش مين ولا أنا ما فهمت منك
1: السؤال شو مين؟
0: لو
1: شو
0: لو بنتك ضايعة بالغابة لا سمح الله،
1: لا
0: سمح الله، ما عندناش غابات فأحط الاحتمال هذا على جنب، يعني إن شاء الله ما راح تضيع البنت، بس لنفرض لنفرض لنفرض إنه ضاعت بالغابة، بتفضل يطلع لبنتك دب يعني دب كبير ولا رجل؟ دب ولا رجل؟
1: جبتين كتاف هيك يا مدام، جبتين كتاف.
0: ليش جبتك كتاف؟ يعني عارفين. سؤال له معنى آخر، يعني هو الشعور بالأمان، الشعور بالثقة.
1: الجواب اللي الجواب اللي بعطاك السؤال أكيد عند أختنا هند، أكيد.
0: إيه؟
1: أكيد الجواب عند أختنا هند.
0: الجواب عند أختنا هند.
1: بس هيك. خلينا نطبع عليكم، مش عارفين يجاوبكم.
0: مش عارفين يجاوبون.
1: طيب. خلنا رب الحياة ومستمعين رب الحياة وإيجاد الله وأبو حسن حباشة بجهاد وكل واحد صالح حباشة. سيدة صباحه
0: أهلا،
1: واللي يكرهني الله يسامحه،
0: الله يسامح الجميع.
1: سمية أختي نسعد خليه يجاوبني.
0: بتجاوبكم؟
1: يلا خليه أخذنا يجاوبني.
0: أهلا أهلا
1: هلا هلا.
0: طيب حنظلة، حنظلة هو يعني أبو علي بيقولنا أكيد الدب أفضل، لا يوجد أسوأ من الإنسان بالغدر والخيانة. إيش يا أبو غالب، وين السؤال موجود؟ وين السؤال؟ لو بنتك ضايعة بالغابة شو بتفضل يطلع لها، دب ولا رجل؟ وسام صباح الخير للجميع، صباح الورد. 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، يعني هيك بنهاية هذا الأسبوع والله ما حدا يسألني شو فكرة السؤال أو يشوف فلسفة الأسبوعية هاي ما علينا يعني، بدنا نجرب نفكر أكتر، ندوزنها مثل ما بنقول بحساباتنا. لو بنتك ضايعة بالغابة شو بتفضل، يطلع لها دب ولا رجل؟ وهيك فكروا بالمعنى للسؤال يعني. أنا شوي قلت منه لأبو فادي. صباح الخير، خلينا نشوف. محمد وليد بيقول والله بفضل أسد يأكلها ويخلصنا. طب ليه ما اخترت الدب؟ شو مزعلك الدب يا محمد؟ هيثم الله يسعد لي هالصباح والناس اللي مناح، وصباح الورد أنغام، وأحلى صباح لملكة الصوت هند ومستمعي راديو حياة. صباح الخير. 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على فلاح ريتو ما يبلى هالسؤال. هاي آخر مرة بواكب ترند، خلص بوعدكم ما أعيدها. تراجعت عن بس يا هند استنوا شوي، ايش من طبقة ترندات يا حبيبتي يا روحي؟ لا عن جد حطوا لي ترند على جنب، هو سؤال فلسفي والله، فكروا فيه. مين الأكثر أمانا؟ تفضل مؤمن. مؤمن أصبح خير مؤمن، يعني إيش مالك؟ بيقول أنغام حاسس ستي كانت بالسؤال. ما أنا أعتبرني ستك مؤمن، يعني في فرق عمر منيح بيني وبينك يعني. فارس صباح الخير للجميع، بيقول لي مع الدب بتعرف الخطر وين، مع الغريب ما بتعرف. طيب صباح الخير. يلا حلو، خلينا نفكر نشغل مخنا شوي بنهاية الأسبوع. محمد يسعد صباحكم، يسعد صباحك يا حلو. بتقول أو بيقول عفوا، بفضل تقابل دب ولا رجل غريب؟ برأيه النقاش الحقيقي مش عن الدب. ما بدي أغير السؤال يا أبو غالب. محمد بيقول برأيه النقاش الحقيقي مش عن الدب والرجل، بل عن ليش بعض البنات بيشعروا إن الرجل الغريب ممكن يكون أخطر من حيوان مفترس. صباح الخير على 2379143 ونأخذ الاتصال. صباح الخير.
2: يا صباح الوردات والفلات.
0: صباح النور.
2: يسعد قلبك، يسعد صباحك عزيزتي أنغام وأسرة راديو حياة.
0: صباح الفل، أهلا وسهلا.
2: فل الفل. أنا سؤالك عجبني صراحة.
0: طيب حلو يلا.
2: حلو، إحنا مع التغيير خلينا نخرج من الروتين شوي، نكسر الروتين اللي إحنا فيه.
0: يومين ورا بعض كسرنا لكم الروتين بيوم بيوم. يلا
2: والله إنكم أنتوا رائعين وأروع من الرائعين.
0: الله يسعدك.
2: شوفي الناس بتجاوب دب، بتعرفي ليش بتجاوب؟ وأنا بجاوب دب.
0: أنا بنتي
2: وحيدتي مثلا.
0: بدنا
2: نقول فيش عنا، بدنا نقول عنا غابة، ناس نقول فيش عنا غابة. المستمعين عمالهم أول شي يقولوا لك الحمد لله ما عنا غابة. لا إحنا نعيش في السؤال شوي.
0: يلا.
2: إنها غابة وبنتي ضاعت مني في الغابة. وطلع لها دب وطلع لها رجل. هلا الدب بتصرف بغريزته
0: أوكي.
2: وليس بعقله.
0: أيوة.
2: الإنسان بيضل عندك خوف كونك إنه أنت في غابة والغابة موحشة. وإنه ممكن الشيطان يوسوس في عدة أمور، ممكن يكون لا ممكن. ممكن إحنا حاملين صورة غلط، بس إحنا هيك عقلنا بقولنا إنه هون في بيصير شر يا سمح الله لا قدر الله. أما الحيوان، هذا حيوان بتصرف بغريزته، وين ما بتمشي غريزته رح يمشي هو. هذا الحيوان يمكن ما يأذيه، يمرق من عنده مرور الكرام. كذلك الإنسان، بس إحنا دائما بنقول لا، الإنسان عنده عقل، عنده ضمير، عنده كل شيء بفكر فيه.
0: أيوة.
2: فمتوقع منه الشيء الأسوأ.
0: أها.
2: لأنه هو بتصرف بعقله بدميره. ممكن بهاي اللحظة لا يتصرف لا بعقله ولا بدميره. فإحنا شو حطينا أول إشي؟ حطينا الجانب السيء للإنسان. على الرغم إنه ممكن الحيوان يلتهمها بلقمة واحدة.
0: بالضبط.
2: بس خلص سبحان الله، الإنسان كذلك عنده غريزة. إحنا وتفكير حطينا إنه مال إنسان رجل، أنت بتحكي عن رجل. يطلع لبنت صبية صغيرة طفلة أيا كان، بالنهاية هذا رجل بتقولي. فالدب بتقولي أرحم. وللأسف يا عزيزتي

0: مفاضي البال، هيك الشارب نايم. سبحان الله احنا البشر،
1: ولا
0: ولا شيء
1: بيعجبنا
0: بيعجبنا.
1: إشي على فكره احنا
0: بالضبط يا عزيزتي افهم، ولا شيء بيعجبنا.
1: للاسف.
0: نهاركم سعيد، نهاية
1: نهارك
0: أسبوع
1: فل.
0: حلوة رغم كل الألام. يعني أنا صحيح عم متضايقة، لما سمعت السؤال وسمعت طاقتك الإيجابية انبسطت كثير وغيرت مودي.
1: حبيبتي يسعد صباحك.
0: عادي جدا، يسعد صباحك
1: يا هلا
0: حبيبتي،
1: صباح الفل.
0: الله يديم المحبة والحب يا رب.
1: يا رب يا رب، اللهم آمين.
0: حبيبتي
1: أهلا أهلا، صباح الخير. على 2-3-7-9-1-4-3 أبو فادي بيقول لي زي قصة ليلى والذئب مثلا. حنظلة بيقول الدب حيوان مفترس وهناك حيوانات بشرية أشد. صباح الخير. مؤمن بيقول لهالدرجة الشاب خطير على المجتمع، كلهم بدهم الدب. أم أيمن بتقول الدب معروف متى بيأذي، إما عندما يشعر بالخوف أو الجوع، فهو ليس خبيث مثل الشخص. الإنسان أخطر من الحيوانات لأنه الحيوان ممكن يكون رحيم بينما الإنسان شرير. وبتقول إنه الإنسان نفسه مارة بالسوء بينما الدب ماشي بغريزته. أم العبد بتقول سؤال لطيف. صباح الورد يا أم العبد. نجاة صباح الخير. عمر منصور صباح الخير. حمزة صباح الخير. أم أحمد كمان صباح الخير. ميسون صباح الورد. وماهر ونعمان هواش صباح الخير. 2-3-7-9-1-4-3 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

مع انه يوسف والله توقعت انه انت يكون عندك اجابة لهذا السؤال، مش عارفة ليه بس يعني. فالصباح انا كان يعني انا كنت متوقع بتخيل يعني يوسف بتخيل. يسعد صباحكم، ما عنده جواب، سؤال كتير غريب، يعني عن جد كنت متوقع انه الجواب عندك. يعني وفاء بتقول اختيار الرجل هو الأكثر منطقية لأنه الإنسان بيمتلك عقل ووعي، فالدب إما سيتجاهل الإنسان أو رح يهاجمه بدافع الجوع أو حماية صغاره، ولا يملك نوايا خبيثة أو رغبة في التعذيب النفسي. سوسن بتقول تمشي من جانب الدب لأنه في الحالتين يعني هو مؤذي إلا في حالة مزاجية. أما قراءته يا تمارا، أما عند الإنسان طبيعة الغدر. ويسعد صباحكم، صباح الخير على 2-3-2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. أحمد بيقول لي صباح الخيرات والأسئلة الفيلسوفية، بتفلسف نهاية الأسبوع. صباح الخير عن جد، الحق علي، واكبت لكم ترند. دايا لارا صباح الورد، متدربة جديدة رح تتعرف عليها قريبا إن شاء الله براديو حياة. صباح الخير. كمان بدي أقول يوسف بيقول تكرم عينك يا أنغام أنت يا مساعد، رح تجرب يجاوب بس هيك فكر فيها يوسف. أحمد بيقول إذا الزلمة ما تقعد تقول لي هيك، أعطيني سؤال، أعطيني إجابة، أنت حردك تختار رجل ولا دب، ما تقول لي هيك. أنيس يسعد صباحكم، صباح الخير على 2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجود على صفحة راديو.

0: ماشي يا عبد الرحمن، سؤال غريب عجيب، عنصري ضد الرجل. ليه؟ مين قال؟ في أشخاص اختارت ذكور. صباح الخير.
1: صباح الخير أمجان.
0: يا صباح النور، يا الله يا ساتر. صباح الورد. الحمد لله، أنت كيفك؟ شو أخبارك؟
1: الحمد لله رب العالمين،
0: فضل من الله. طاقتك منخفضة اليوم، شو فيه؟
1: مش منخفضة والله، سؤالك اللي أخفضها.
0: الله يسامحك، سؤال عجيب غريب، ما علينا. أنت
1: شو مالهم الشباب والزلام يعني؟
0: لا أنا ما قلت سير، ما طبيت في الشباب. أنا قلت لو بنتك ضايعة بالغابة، بتفضل يطلع لها دب ولا بتفضل يطلع لها رجل غريب؟
1: عم ماشي، ما هو الأجوبة اللي بتجيك عمالها اللي هي لك سيئة.
0: طب يلا أعطينا جواب.
1: حسب مين الرجل اللي بده ينتي ببنتي عدم المواطن؟ وإذا ما كان، إذا كان من ديننا ومن ملتنا ومن، أكيد عادي ينتي فيها، وأنا المشكلة إيش راح يعمل؟ هو إحنا عندنا مخافة الله بين عيوننا شبابنا.
0: أكيد طبعاً طبعاً،
1: إشي طبيعي لو التقى الزلمة راح يساعدها ويخدمها ويوصلها لبيتها. يعني فعلياً أنا في استفارة مع أسيرة خاصة، الناس نذكر أسامي يعني، تشرب الصدفة
0: أكيد،
1: ولكن أنا مش ماليش علاقة بالأسماء. تركوها الجيش بعد أسرها الساعة 12 بالليل على مثلا جنين. وهي من نابلة. 12 بالليل بنت الحالة يتركوها، سهل الموضوع. زي ما أنتوا زي ما بتحكوا هلا حاليا، تفضل أنتوا بتحكوا قريبة منها. إنه صارت البنت تمشي في الشوارع كأنها بصحراء قاعدة، مش عارف وين الله رايح فيها، لحد ما سيارة وقفت لها. ورنت على أهلها منهم ووصلوها لحد أهلها. فالخير في أمتي ليوم الدين
0: طبعا، إن خليت بليت يعني يا عبد الله.
1: وبالنهاية على حسب مين الزلمة اللي بده، يعني إذا كان مثلا مش من ديننا هون راح يكون الوضع نوعا ما بخوف، ولكن مع هيك مش راح يخوف أكثر من الدب.
0: من الدب
1: الدب راح يخوف أكثر، وراح يطلعها وراح تروح من بين إيديك. لا ولكن كبني آدم ممكن يكون لها فرصة لو 1% إنها ترجع سالمة غانمة.
0: أكيد طبعا، الله يحمي الجميع. يعني
1: طبيعي البني آدمين قد ما يكون الواحد ضميره مصعوب منه، لمح البصر ربنا بيصحيه.
0: يعني ربنا يعطينا الأمان جميعا وهدات البال للكل.
1: شوفي تحديدا ببلادنا، يعني لا بعرفش أنا سؤالك هو قصدك عن غابة عندنا في بلادنا ولا
0: بلادنا. ولا له علاقة ببلادنا السؤال، سؤالي بشكل عام إن شاء الله. أنا كنت في المريخ يعني.
1: يعني هلا أنت أنغام تنقطع فيك السبل على الواحد بالليل بطريقة عصيرة كنزر.
0: لا أعوذ بالله، بتنقطعش فيي السبل، أنا بنام الساعة 9 وتقعدش تحطني في نص ال...
1: ماشي بتخافي وأنت تمشي إنه يطلع لك حدا تخوف ولا حدا غير اليهود طبعا؟ أكيد لا. شبابنا ما عندهم أزمة لهالدرجة. شبابنا كبيرهم إيش يا حلو إيش يا عمري وإذا الله رايح. أكثر من هيك بسترجوش عنه والله ما بسترجوش.
0: بقول لك أنا إن خليت بليت.
1: هلا إن خليت بليت.
0: شبابنا فيهم الخير والبركة، عشان ما حدا يقول إنه أنا بحكي عن شبابنا. سؤالنا ما له علاقة أصلا يعني بفلسطين.
1: الله يبعدوا عنا بناش إياه. وخلينا على السؤال الجواب الأول أنا أفضل.
0: طيب يا عبد الله،
1: الله يسعدك.
0: اهلا اهلا، صباح الخير، اهلا وسهلا. نجات بتقول صباح الخيرات، اريج هيك بس تحمليني دقيقه. اللي اختاروا الدب كان قصدهم يوصلوا فكره انه خوفهم من غدر البشر اكبر من خوفهم من الحيوانات. هلا الدب اذا بده يهاجم بيكون جوعان او بيدافع عن اولاده، يعني تصرفه غريزي، بس البني آدم ما بتعرف شو بنيته ولا شو مخبي بقلبه، وهذا الخوف من المجهول هو الأساس. أيضا لو الدب أكل البنت الناس كلها بتزعل عليها بتقول يا حرام ضحية، بس لو الرجل غريب أذاها للأسف المجتمع بيبدأ بيلوم البنت وبيحكي شو مطلقها لحالها وشو كانت لابسة ولوين رايحة، والقصة بتعبر عن شعور البنت بعدم الأمان مش أكتر. يسعد صباحك أحلى أنغام، صباح الورد أهلا. أريش بتقول يسعد صباحك بكل خير أنغامه، صباحه لهندو وللجميع، وصباح الخير لكل المستمعين، خميسكم ونيس، نهاية أسبوع سعيدة للجميع يا رب. أهلا وسهلا. 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.
2: طب أنت شو رأيك بالسؤال؟
0: ما بدي أجاوب أنا.
2: عندك قاعدة بس أنا دوابنيا
0: يلا خلينا نشوف. ما بعرف يلا. صباح الخير.
3: صباح الورد والفل والياسمين.
1: عليك وأحلى مذيعة وأحلى انسعد كمان.
0: أهلا.
1: والله أول إشي بدي أقول لأفادي إن الكل بحبك، ما في حدا بكرهك يا أفادي. أفادي محترم وعلى راسي وعيني، وحازم وعبود كمان والأستاذ آسم وأبو مصعب ومؤيد جود الله وأبو راني حميدان على خط رفيدي وخالي أبني مرمرزي. موضوعكم حلو كتير ومشوه.
0: طيب.
1: أول إشي الإنسان دائما أبدا بتوكل على الله وعقله مو زنبلد، بس إنه الإنسان الحيوان ما بيفهم أي شيء، لأنه ممكن يمرق من جنبك ما يأذيكي ولا يطبقيكي، أما البن آدم بيأذيكي. يعني أنا أفضل الدب أحسن من البن آدم.
0: أيوة.
1: لأنه الدب ما بيفهم شيء، يعني زي كلمة مرق من جنبك، إذا أنت مرمتيش عليه حجر زي ما كان يحكوا الصبحيات عند سامر ما استحيل تبقيك الكريم. لولا انت اذيتي او ضربتي باجرك او بعصاية بمرق الحيوان ولا بيحكي معه كلمة.
0: ايوة.
1: انا مجرب اكثر من مرة اي حيوان يمرق من جنبك او اشي انت بتقدر تحسسي عليه، بتقدر تعملي ايش مكان ما بطب عليك. اما البن ادم مؤذي، سبحانك يا رب العالمين. بفكر بكل شيء، بفكر بأي إشي يضرك.
0: أيوة.
1: أما الحيوان ما بضر حدا. ونهاية أسبوع موفرة لكم يا رب العالمين وللجميع، والمهم إنه اليوم الخميس الونيس عشان نروح ننام بقريات.
0: الله يعطيكم ألف عافية. من
1: انتش انتش على عصيرة، انتش على المطارية، استمشن بين الأمور.
0: الله يهدي بالكم.
1: وآخر الحج خالد والعلاء الخباص ولسامر التاموني صقر عوراني وأب خميس على خط مخيم العين، إنه اللي يسعد صباحك ولا زوجة العزيزة ولا أولادي كليتهم ولا عدي النجاب، وكمان لا أبو كمان أب صمرة درويش أب صمرة إنه يسعد صباحك، وكل شفيرية مخيم العين وكل شفيرية رفيدية والمخفية، ونهاية أسبوع موفقة للجميع.
0: أهلا
1: يا جبل ميه الزكري.
0: أهلا أهلا. طيب بس مستمعينا الكرام عشان هيك يعني استني أصيغها، نتجنب الحساسية اتجاه هذا السؤال. أول إشي يعني إحنا دائما بنقول إن خلية باليد، وكلنا فينا جانب خير وكلنا فينا جانب شر، بس إن شاء الله دائما الخير هو اللي بيغلب. أنا كمان بس بدي أوضح نقطة لأنه شكلها مش مفهومة. شبابنا فيهم خير، فيهم بركة، فيهم أصالة، فيهم الشهامة، فيهم اللي بوقف مع الغريب قبل القريب واللي بيساعد الكبير، فيهم يعني زي بيقولوها إخواننا المصريين قدعنة. وإحنا شفنا وعم نشوف وكتير مواقف بتأكد إنه مجتمعنا الفلسطيني الحمد لله وبفضل الله مليان ناس طيبة وأصيلة، والشباب اللي عيلته أو الشاب اللي عيلته بتربيه على الاحترام وعلى الأخلاق وعلى المسؤولية هو مصدر أول إشي فخر لأهله وأكيد فخر لإلنا لمجتمعنا، وهو مصدر أمان. ما بدي تفهموا وتفكروا سؤالي اتهام للشباب، ولا مرة كان هو اتهام، ولا مرة كان إنه نعمل أو نصدر أحكام على الرجل. إحنا ممكن نكون قصدين بالسؤال رجل ما بنعرفه، يعني شعور مجهول اتجاه شخص أنت بحياتك ما شفته. على 2-3-7-9-1-4-3 يلا.
3: قلت لي هذا سؤال ترند، هو سؤال كان يعني مش فلسطيني. هو
0: انا ما بعرف ليش اخذوه عليه على الفلسطيني يعني
3: فلسطيني.
0: ايوه
3: لما انت قلت لي كانت اغلب الاجوبه
0: دب،
3: فانا حابه توضحي له ماذا.
0: ما انا قلت انه انا اجاوب سؤال ترند.
3: انا اللي كنت اجاوب فيها السؤال، كنت انا يعني بدي اجاوب على السؤال بس مستنيه.
0: يلا.
3: فلو هذا الدب كان هون عندنا اكيد لأ مختار
0: الرجل.
3: الرجل
0: لانه عنده يعني لو بدي اعيش بغاب، بدي اضيع بغابه بفلسطين بدي اختار رجل، بس بدي اعيش بدي اضيع ب بدي اضيع بغابه باوروبا بختار دب بصراحه. يعني
3: هم لازم
0: عشان هيك انا قلت انه
3: هو بيعتمد على
0: بالضبط. أنا ما بتهم الشاب ولا الرجل، لأنه فيكم خير وبركة، كلنا فينا خير وبركة، كلنا فينا جانبين، والحمد لله والحمد لله إنه إحنا الجانب الخير هو اللي بيطلع. طيب أنا جاوبت يوسف. آه يوسف بيقول بفضل يطلع لها رجل، أكيد مش دب، لأن الرجل إذا كان ابن حلال رح يساعدها، وإذا العكس ممكن هي تقدر تدافع عن حالها بطريقة ما، بس إجمالا بيضل بشر مثلها مثله. أما الدب هو حيوان مفترس، هو كله عايش على غريزته، رح يعمل لها كباب يعني. نسبة النجاة عندها صفر، لأنه حيوان مفترس، وبضل الإنسان أحسن من جميع الأحوال. شوفوا عبد الرحمن، بس فعليا خليه يعني، هو بدي يرجع للسؤال، لو بنت ماشية لحالها بغابة وطلع لها دب وخافت منه، تلقائيا تلقائيا إيش ممكن هي تعمل؟ رح تركض عند الرجل وتنادي عليه يعني. صباح الخير على 2379143، واللايف الموجود على صف. دائما ظلمتني لأني أنا ما بكون وصلت للتعليقاتها، وهي بتصدر الأحكام بطريقة كتير سريعة، ما بعرفها والله، ما يعني ما بعرف. طيب محريس يسأل صباحك، ودائما أنت ظلمتيني وبتصدري أحكام علي قبل ما يعني، أنا لسه ما بكون واصلة لتعليقك، ليه ما بدي أقرأ تعليق أي بني آدم؟ أنا مش فاهمة يعني. شفتوا كيف انتوا ناس متسرعين وبتحكموا قبل ما شو اسمه تعرفوا الواقع. صباح الخير احمد، تفضل احمد. يلا بيختار الدب لانه اذا هاجمها رح يكون معروف ليش، لانها دخلت منطقته، ومعروف الدب بغريزته كحيوان مفترس، بس الانسان ممكن يعطيها الامان وبدخلها منطقته بارادتها، وبعدين يغدرها ويهز ثقتها بحالها وثقتها بالبشر. طبعا لا نعمم، ممكن يطلع ابن حلال ويساعدها، فمن من الأساس حافظوا على أولادكم وما تدخلوهم مكان تكونوا عارفين إنه في خطر عليهم. عن جد هذا دب يا حج، مش كلب أرميه بحجر برضو. عبير تختار الرجل لإنقاذ بنتها، لأنه الإنسان عنده إنسانية وعقل وقدرة يساعد غيره، أما الحيوان فبتصرف بغريزته. شفتوا انتم متسرعين حتى بالاجابه، فلما تغير فكره السؤال عن احنا اللي معتادين عليه، اللي صار مطالب بتغيير السؤال، واللي صار يتهمنا انه احنا نتهم الذكور، سؤال عنصري عبد الرحمن. بس فعليا اعطوا لحالكم مجال نفكر، هذا المجال بالتفكير بعيدا عن اني قاعده بتفلسف، بنسينا شوي اوضاعنا الاقتصاديه والسياسية وأحوال الطرق والحواجز وما إلى آخره. هاي ضريبة فتح 17، اللهم لا حسد. شبابنا مناح، طبعا شبابنا مناح، شبابنا فيهم الخير والبركة، ولا أحد ينكر ذلك. شو بدي أقول لها بالآخر؟ سوزان صباح، شوف سوزان صباح الخيرات والخريف ونسمات الرطوبة الجميلة، يا أحلى بأجمل فصول السنة، من عندها مش من عندها. صباح الخير للبلد القديمة بنابلس، البلد الحلوة وريحة الحمص والتمرية، ليه بتجوع البني آدم انتو، وكل شيء جميل. صباح الخير، يلا 2379143، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة. يوسف بيقول لي ما هو ما حدا داري بالترند، أغلب اللي هون مشتاعين ترندات، وبس فهمتينا وضحت الصورة، عشان هيك الناس فكروا عن شبابنا بتظنوا في سوء، والله إنه عيب الصراحة. اللي معكم عشرة عمر تفكيركم في سيء. صباح الخير، أنا هيك حاليا إيش بيطالبوا هم، بحق عرب؟ تفضل، أنا بدي حق عرب هلأ. صباح الخير على 2-3، كل حدا فكر فينا بطريقة مش كويسة، على 2-3-7-9-1-4-3، واللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: بنتك بدها تروح على مصر؟ ليه؟ يعني هي دانا الصراحة تصرفاتها مش متوقعة الصراحة، دائما بتفاجئ. ليه؟ عشان الأغنية؟ طب كيف بدها تشوف يعني هي وجهها؟ تفضلوا دانا. دانا عمرها 5 سنين.
1: خطر لك يعني؟
0: لا لا،
1: يعني خطر لك انه هو عند يعني
0: عمل سسبنس
1: يلفت نظر
0: الجيل
1: علشان يعني اكيد الفكره في دانا
0: كثير ناس عن جد. والله رهيبه هالدانا. مش هو هذا اللي طلع؟ ايوه. شوف انا طيب فؤاد بيقول صباح الخير، بالنسبة له يعني كرجل بالآخر بيضل يعني بيضل أفضل من الدب. ليه؟ لأن الدب ممكن يكون مفترس، أما البني آدم على الأغلب رح يكون عاقل ومنقذ بنفس الوقت. وكل القصص اللي بنسمعها عن القتل والمشاكل هي سببها مخدرات أو أمراض نفسية، وهي يعني إلا قليلة. ونرجع منقول ما له علاقة بفلسطين، إذا ضعنا بفلسطين أكيد رح نختار رجل، مش رح أختار الدب يعني. يوسف ما هو طبعا هو ما حدا داري بالترندات، أغلب اللي هون مشتاعين ترند، بس فهمتينا وضحت الصورة، عشان هيك الناس فكروا عن شبابنا. بنرجع منقول إنه بدنا حق عرب. عبد الرحمن بيقول لي رجع لنا كمان مرة. الصراحة الأجوبة اللي بتحكي بفضل الدب أجوبة غير عقلانية بالمرة، ولازمها استضافة أخصائي نفساني يحلل شو اللي وصل معظم الناس تختار الدب وهو حيوان شرس. أم وسيم صباحك نغوم، بتصبح علي من عمان، تركت البلد. صباح الخير يا أم وسيم. نجات أنغام، النفس يعني أمارة بالسوق، موجودة عند الجنسين، بس كمان الخير موجود عند الجنسين. والله العظيم كنت عم بقول هيك. الظلم إنه نغطي الإيد كلها بلون واحد، مش كل الأصابع واحد، ومش كل البشر نسخة واحدة. نسعد صباحكم. أما أحمد بيقول الأهم من ذلك إنه الغريق بتعلق بقشة، فأحسن شيء تعمل هي تمسك عصاي وتقتل الدب. هلأ بيكون معها وقت تمسك عصاي. طيب خلينا نقول لأبو الجود صباح الخير. صباح الورد. بيختار الإنسان لأنه هو عارف كيف مربي بنته. وحش، هو عارف كيف مربي بنته على الأصول، وإذا طلع هذا الإنسان سيء هي رح تعرف كيف تتعامل معه، وإذا كان صالح بتكون نجت بفضل الله. هاي النقطة كتير مهمة نرجع منقولها، وأنا قلتها من البداية بس البعض تسرع بالإجابة. إحنا شو مربيين؟ ويعتمد على المجتمع اللي أنا بكون فيه. وإم أيمن بتقول زي ما فكروا إن الفلسطيني ليش أنتم مخدينه على الفلسطيني؟ بدي أفهم. ما فيه خير، ما حدا بقدر يقول إنه إحنا ما فينا خير، كل الخير بفلسطين لما وقفوا وقفة رجل واحد مع طفلة بسملة. صباح الخير على 23791. ما بعرف ليش انتوا فكرتوا انه فلسطين الصراحة. أريج بتقول هي من ناحيتها بتختار الدب لو أكلها، فهذا طبيعي.
1: السؤال اللي بيعمل
0: جدل. طبعا أريج
1: أريج
0: شو بتقول؟ بتقول هي من ناحيتها بتختار الدب لو أكلها، فهذا طبيعي لأنه حيوان مفترس، وهون ما حدا بيلومني. أما البشر للأسف بطبيعة البشر هو أحيانا في منهم يعني غدارين، وبالنهاية دايما البنت هي اللي بتنلام، حتى لو كان الغلطان هو ذكر أو رجل، لهيك هي بتختار الدب بدون تفكير. أسعد الله صباحكم. بكل خير من عبادة. بيختار الرجل لأنه مش كل رجل خطير، والدب بطبيعته حيوان مفترس وما بضمن ردة فعله. وسيم استني، وسيم بيقول الله يحمي بنته ويخلي له إياها، يمكن البشر يكون أحسن. الله يحمي لك إياها يا رب.
1: ليه ما حد جاوب هالجواب يا
0: أنغام؟
1: ليه ما حدا جاوب هالجواب؟
0: لأنه
1: ليه ما حدا جاوب في جواب أنا
0: بعرف
1: حدا جاوبه.
0: إيش هو؟ لا بزيادة شوي
1: بس منيح الوقت. 11 ناقص 13 ساعتين احكي لك عشان نتناقش فيه نكمل.
0: ما هو خليه على 11.
1: طيب ماشي
0: اوكي. يلا على 2 3 7 9 1 4 3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

أحمد يوسف أنا شايف التعليق رح أخليه بزيادة شوي. أحمد اسكت. يعني هي الثانية اللي شو رايحة على الغابة؟ حرة هي جعبلها تروح على الغابة. في عنا حديقة حيوانات والحمد لله الدب مات، حرة هي جعبلها تروح على الغابة. سوزان بالنسبة للاختيارات، الإنسان أم الدب؟ ساعة الغفلة بتخوف، ساعة الغفلة بتكون ما في عند الواحد لا عقل ولا تفكير، فالرضا بالمكتوب والنصيب والله يسترنا جميعا. حلو. تفضل أحمد. اسكت يا أحمد. بيقول قال مثل ما ماشى والدوب. لماذا نفكر بكلام الناس حتى في المصائب؟ سوزان بتقول وعلى رأي جرج والسوف كلام الناس ولا بيقدم ولا بيأخر، يعني إذا أكلها الدب أو أنقذها الشخص بحسن نية شو رح نحكي، المهم إنها تعيش وربنا الحافظ. صباح الورد على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياته على الفيسبوك. لو كانت بنتك ضايعة بالغابة، هل بتفضل اللي يطلع لها بهاي الغابة كلها الدب ولا رجل غريب؟ خلينا نشوفها.

0: خليني أقول هلأ. وهند بتقول في ببالها إجابة ما حدا جاوبها. بتعرفي شو كنت عم بفكر؟ يعني خليني أقول إنه هذا السؤال، ليش ما فكرنا إنه هذا السؤال بيفتح نقاش لنحكي فيه كمان عن الصورة الحلوة اللي عم نشوفها مثلا بشبابنا كل يوم. الشاب اللي بيشوف بنت محتاجة مثلا مساعدة بالطريق بيساعدها باحترام. شفنا مبارح مثلا حازم حكى عن إحدى المواقف اللي صارت معه. الشاب اللي بيساعد مثلا إنسان كبير بالعمر، الشاب اللي بيحافظ على أخته وعيلته وبناته من غير ما يقلل من حريتهم، أو يعني هو واقف معهم السند بكل معنى الكلمة. والشاب اللي بيكون فاهم وعارف إنه الرجولة مش بالقوة ولا إني أفرض سيطرتي يعني، بس هي بأخلاقي باحترامي بإني قديش أكون أنا قادر أتحمل مسؤولية. هذا نقاشنا لليوم من هذا الجانب كمان، ليش ما فكرتوا فيه؟ برجع دائما وبقول إنه كلنا فينا الخير والبركة، كلنا وجودنا مهم، وكلنا أحيانا بنكون السند وعنا الجانب الطيب، بس بنفس الوقت ما حدا بينكر إنه إحنا عنا جزء شرير بشخصيتنا أحيانا بيطلع. بس برجع بقول اللي قلته بالبداية، وبفضل الله إنه الحمد لله الجانب الخير هو اللي بيطلع دائما على 2379143، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. على يوسف وأحمد. روحي بشعرك يا أوكي. ما أنا جاوبت هلأ إلي ساعة بقول. بيقول لي أنغام، لو أنت بالموقف وخيروكي بين دب مفترس أو إنسان ما بتعرفيه وما بتعرفي نواياه، شو بتختاري؟ يوسف بيقول له أنه أنغام بتختاري الدب، وبتقول له أنه الابتسامة الجميلة سر الوجه الجميل، فهو بنبسط وبتركني. طب هو رح يفهمها رح يفهم علي. صباح الخير. جاوبت أحمد. أنا جاوبت إجابة مبطنة بس مفهومة. يلا هلأ تفضلي نشوف الإجابة الغريبة اللي عند هند واللي ما حدا شافها من جانب آخر. تفضلي.
1: أنا بقول
0: تخيلوا هند هلأ تمسك المايك وتتحمس.
1: لما أنت بتعمل
0: يلا
1: أنا طالما عندي بنت وأنا مسؤولة عنها، أنا ليش أخليها في حلقة أصلا يعني أخليها تختار؟ ثم أنا هاي مسؤوليتي، فأنا
0: هين بتقول طالما هي عندها بنت وهي مسؤولة عنها، ليش تحطها في موقع الاختيار؟ يعني ليش أخليها تختار إنها تروح الغابة، أو ليش أخليها توصل الغابة؟
1: يعني هاي مسؤوليتي.
0: هذا مسؤولية هند. الأهل يعني مش هند لحالها، يعني مسؤولية الأهل إنه ما أخلي بنتي توصل لمكان بيحمل فيه خطر. بس مش عارفة مين حكى إشي شبيه بهيك برضو، إنه أنا ليش أخليها توصل لمكان خطير يعني، أو أعلمها كأنه تختار الصح. 2-3-7-9-1-4-3 في عنا الجانبين نناقشهم هلأ بالسؤال، وخليكم معانا على السماع من خلال اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. في عنا جانبين، ليش ما ناخد الجانب اللي أنا قلته إنه نتناقش بالمواقف الجدا جميلة الصادرة من شبابنا، وقديش بتطلع بتبين لنا قديش الحمد لله الخير موجود على نعمة فلسطين بفضل من الله. والإشي الثاني، ليه أنا أخليها تختار، أو ليه أنا أخليها توصل لمكان خطير؟ عندك تمارا بتقول بجوز تكون تايها وضيعة بالطريق. بصيرش أخليها تضيع بنتها. وأحمد بيقول لك نفس التفكير يا أم ساعد، عشان هيك حافظوا على أولادكم وحموهم من الخطر. عنا جانبين.
1: يعني أنا غام أنا كتير بسطن يعني اللي يكون عنده أولاد مش سهل، عشان تكون يعني عن جد التربية خاصة هاي الأوقات مش سهلة.
0: التربية بهاي الأوقات
1: أبدا مش سهلة،
0: مش سهلة أبدا وكتير صعبة. وما بزبط الواحد يخلف ويزت.
1: يعني بتعرفي انت شفتي الولد الصغير اللي صار على السكوتر بحادث عند كروم عاشور؟ يعني وين المسؤوليه تبعت الاهل؟ يعني ما هي هاي تشبه انك انت
0: طبعا طبعا
1: يعني
0: تعرفي زي ايش على سيرة زتتي عند الدب، زي الاهل اللي بيسمحوا لاولادهم يسوق سكوتر بالشارع، وزي الاولاد هلا اللي بدي اقوله على تعليق يوسف، زي الاولاد اللي اهاليهم بيخليهم يدخنوا. امبارح كتب تعليق بس ما بيعتقد انه قرأناه، لا ما قرأناه لانه كان الاخ مقداد موجود، شاف فيديو مؤثر لكندي موجود في نابلس عنده اكثر من 1,000,000 متابع على السوشيال ميديا، كان بيصور في وسط نابلس وفجأة تجمع حول هذا المؤثر الكندي أطفال أعمارهم ما تتجاوز 10 سنوات، وكل واحد منهم تفضلوا حامل سيجارة وبيدخن، وحتى هو استغرب وأخذ سيجارة من أحد الأطفال ورماها، بعدها صاروا يمشوا وراه ويطلبوا منه مصاري. طب أين أنتم يا أهالي؟ بصراحة المنظر ضايقه كتير، مش بس بسبب الأطفال أو الإشي اللي بيدخنوا أو إنه الطفل لحق وصار بده فلوس، بس لأنه بيعكس صورة كتير مؤسفة عن نابلس أمام شخص أجنبي مؤثر بهذا الحجم. وين أهل هؤلاء الأطفال؟ وين أين الرقابة والمتابعة؟ نابلس بتعني له كتير وسمعتها خارج البلد بتهمه، فبتمنى إنه إحنا نتطرق لهذا الموضوع ونفهم أسبابه ونحاول نلاقي حلول حقيقية لإله. هذا التصرف ما بيشبه تصرف الغابة. على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. ليلى بتقول صباح الخير، ذكرتونا بقصة ليلى والذئب سوزان والنهاية السعيدة. يوسف بيقول لك بلكي كانت برحلة، يعني هي مسافرة، في 1,000,000 سبب تلاقي نفسها بهيك موقف. السؤال بيقول لك انه خلص انت بهذا الموقف كيف رح تتصرف.
1: انا مصرة انه انا حتى لو بدي اروح رحله بعرف اختار الرحله الصح، يعني
0: حتى لو بدها تروح رحله
1: لازم نختار الرحله الصح.
0: ليه الكاميرا بتتحرك؟
1: لا ما
0: خلص وقفت. شو خص هذا بهذا؟ تحركت تحمست.
1: يعني انا عم مثلا انا مرات
0: ما بعرف. عندك عبادة بيقول صح أخ يوسف شاف هيك فيديو على الدوار، هذا موضوع بسوى نتناقش فيه أيضا هلأ كمان. مستمعينا الكرام، شو رأيكم بتصرف هدول الأطفال؟ أول إشي تصرفين، بدخن هو عمره 10 سنين، تاني إشي لحقوا بدهم فلوس، وثالث إشي وين الأهل؟ وين الرقابة ومؤسسات المجتمع المدني؟ ملخص السؤال أحمد مش هاد الدب، إنه إحنا وصلنا لزمن الدنيا غابة فيها اللي منيح واللي مش منيح، وإنتوا بإيدكم توجهوا أولادكم وتحموهم وتعلموهم الصح والغلط، والأهم من كل هاد تعلموهم كيف تتصرفوا أولادهم، يعني أولادنا قصدي، تتصرفوا بعقلانية. يوسف بيقول إيش الصراحة بداية كتير، يعني أنا بحاول أختار هذا النوع من المصطلحات يوسف. أسيل نقطة هند صحيحة 100%، ليش الأهل يعرضوا الأطفال أصلاً للخطر؟ الله يحماهم والله يعين أطفال غزة اللي كانوا من خطر لأخطر وحملوا مسؤولية كتير كبيرة، مسؤولية إحنا مش قادرين نتحملها. عبير طبعاً لحال لا يمكن للأهل منع كل المخاطر في الحياة، لكن إحنا نكون حريصين، عنا حماية وعنا توجيه بتضلها من أهم مسؤوليتنا تجاه أولادنا. أم أيمن، حتى لو بناتكم تأخروا عن ترويحتهم على البيت تواصلوا مع إدارة المدرسة، اسألوا، ما تضلكم ساكتين واهتموا، لأنه إحنا بزمن لا يعلم فيه إلا الله. وعبادة أخذ عقله الموضوع، الفيديو عند محطة المحروقات. 2379143 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.
2: أسقط روحي ولا مرة عن يتروح.

طيب إذا مستمعينا الكرام، لو كانت بنتك ضايعة بالغابة، تختار يطلع لها أو تتمنى إنه يطلع لها دب ولا رجل؟ هذا رجل غريب. يوسف كمان عم طبعا هو له جانبين، إنه خلينا نجرب نفكر فيهم بهاي الطريقة. ليش هذا السؤال ما يعني كون عندكم صورة إنه إحنا فتحين النقاش أو باب النقاش عن الصورة الحلوة اللي منشوفها من شبابنا كل يوم من جهة، ومن جهة تانية النقطة اللي حكتها هند، ليش أخليهم يختاروا أصلا؟ يعني صح إحنا ما بنقدر نمنع الغلط، أو خليني أحكي ما بنقدر نحمي أطفالنا من كل الخطر المحيط فيهم، بس يمكن بقدر أعلمهم كيف يتصرفوا. والسؤال الأهم وهو هيك مشلبك مع سؤالنا للحلقة اللي عم بيقول عنه يوسف، اللي صار مع المؤثر الكندي، لما بتحكي عن أطفال لم يتجاوز عمرهم 10 سنين، هذا الطفل قاعد بدخن. أين الأهالي؟ وين مسؤولية الأهل؟ ما حدا بيقول ما هو الأهل ما بيعرف ما شم ريحة الدخان يعني مثلا. 23791143، وفكرة قديش هم يبينوا صورة كتير سيئة عن نابلس اللي إحنا كنا منحبها. 23791143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. نجات بتقول حكمنا على الدب أو حكمنا عفوا على الدب أو الرجل مش جاي من فراغ، هو نتيجة تجارب وين راح التعليق؟ هيو، هو نتيجة تجارب عشناها وشفناها، أو مسلسلات أو أفلام حضرناها. السينما فرجتنا الوجهين، فرجتنا الرجل الغريب كوحش في أفلام الرعب، وفرجتنا إياه كبطل هو شهم ومنقذ في أفلام تانية. الواقع هو هيك، البشر أصناف، مش كل التجارب اللي إحنا بنمرق فيها نسخة واحدة. يسعد صباحكم. وعبير بتقول شافت تصرف غير مقبول بالدوار لطفلين بيطلبوا مصاري من سيدة من الداخل، رفضت تعطيهم، صاروا يصيحوا عليها استغفر الله العظيم ويتلفظوا بألفاظ، وكانت بدها تتدخل لولا بنتها وقفتها، يعني انه قالت لها انه مش لازم. وين دور الشرطة من هيك تصرف؟ صباح الخير. 23791143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

يا لك حدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اغلن الحبك وفائي ورهان العمر اللي

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، مستمرين طبعا معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، وأكيد صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحيات دوت بي اس. سؤالنا أو هلا بالشق الثاني من البرنامج وبالساعة الثانية من البرنامج عنا ثلاث أو موضوعين للنقاش، اللي هو اللي ذكروا يوسف هذا الموقف اللي صار مع أحد المؤثر الكندي والصورة اللي وصلت له أو الصورة اللي يعني للأسف الأطفال نقلوها لإله، والجانب الثاني هل بتعطي أولادكم حرية الاختيار ولا يعني إنه إحنا هيك كلنا بنفكر إنه أنا ما بقدر أحمي ابني من كل الخطر اللي بحيطه، بس يمكن أنا أقدر أعلمه كيف يتصرف، ويعني ونشوف كمان قديش في عنا جوانب مشرقة ممكن نحكي عنها. وكمان من سؤالنا صباح الخيرات على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، لأنه لما نفكر بالسؤال اللي إحنا طرحناه هو على فكرة موضوع اجتماعي كتير كبير وموضوع اجتماعي كتير واسع، على قد ما بيحكي عن الأمان على الثقة وعلى قد ما بيحكي عن طريقة نظرتنا للناس.

صباح الخير لحنين. صباح الورد. أم العبد بتقولي الحياة عبارة عن غابة فيها الغدر والخيانة، بس بنفس الوقت فيها فيها الشر وفيها الخير، فيها يعني البركة برضو. يا أم العبد صباح الفل.

0: شو؟
1: اليوم بقول لك خطاب الرئيس بالأمم المتحدة الساعة 4 ونص. فحسيت بقول لك إنه كل الخطابات لها علاقة بفلسطين، فاهم كيف؟ يعني كل حدا طلع لازم يعني عنا المشكلة في الشعار بالواقع،
0: بس حكي شعارات يعني شو بيقولوها، يعني هم هيك باعونا شعارات وكلام، هو الكلام ما عليهوش ضريبة، فيلا ولا جمرك. فصباح الخير. اثنين ثلاثة ايوه.
1: حسيت
0: انها
1: كلمة الملك عبد الله كانت كثير غريبة، يعني هو هيك يعني كلمة الملك عبد الله كانت كثير غريبة، يعني هو هيك بس
0: ايوه
1: يعني هيك جزأها، بس بحكي لك انه كثير ممكن
0: معلش يعني انا اتحفظ والله. ام ايمن بتقول اهم شيء بموضوعكم هو التوعيه، وخاصه للاهل انه يعلموا اولادهم ويرشدوهم للطريق الصحيح لو كان في غيابهم. صباح الورد يا ام ايمن.
1: صحيح
0: يا صباح الخيرات.

حنين بتقول: حنين حجازي صباح الورد، يسعد صباحكم. السؤال والموقف كتير واسع وعميق ومرتبط بواقعنا. المهم البيئة اللي طلعت منها البنت أو اللي طالع منها البنت أو الولد، كل ما كانوا بأمان وثقة هم رح يتصرفوا بطريقة جيدة. هي بتختار الدب لأنه إيش؟ طيب، وكمان بتقولي: سؤال الحلقة كتير حلو وعميق، موفقين أحلى ناس ونهاية أسبوع موفق. شكرا يا حنين. وبتقترح زي ما في سكوترات لمخالفة السيارات يكون في سكوترات للتعامل مع الطلاب اللي بتأخروا على المدرسة وبيكونوا بدخنوا. قصدك يعني زي ما في مخالفة للسكوتر اللي بيكون يعني طالع عليها الطفل أو الولد، يكون في مخالفة للطفل اللي بدخن. 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة.

0: ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: الله يسعد صباحكني.
0: صباح النور.
1: يعطيك ألف عافية ونهاركم جميل إن شاء الله.
0: الله يسعدك يا رب.
1: الله الله يا ربي هدات البال إن شاء الله يا الله، ويعم السلام والفرحة على كل الشعب الفلسطيني يا الله.
0: آمين آمين.
1: ويهدي بال أمة محمد يا رب، ويرحم الشهداء ويفك الأسرى يا الله.
0: آمين آمين
1: يا رب. بالنسبة للموضوع اللي تفضلت فيه اللي هو ظاهرة الأطفال والتدخين،
0: يعني هو أكتر من موضوع صار. تفضل.
1: لا هذا اللي أنا سمعتك على أساس إنه يعني كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإذا بدنا نيجي نتطلع إحنا يعني مقارنة الجيل الجديد هذا مع الجيل السابق مع الأجيال السابقة، يعني فرق شاسع كبير جدا، يعني بكل شيء مختلف. يعني درجة الاختلاف كبيرة جدا من ناحية التصرفات، من ناحية التعامل، من ناحية الاحترام، الأدب، شغلات كتير. يعني ما بعرف كيف يعني هن ماخدين الدنيا، الجيل الجديد هذا، الجيل الصاعد الجديد هذا، ماخدين الدنيا شوية بعباطة هيك وعصبية شوية، بتحسيهم هيك والدخان طالع نازل والمعسل، ويعني بجراءة جراءة مش طبيعية. فمنرجع منقول كلكم راعمة كلكم مسؤول عن رعيته، كل واحد مسؤول عن عن عن أولاده، مسؤول عن بيته، مسؤول عن ترداية أولاده، مسؤول أمام رب العالمين، سيسأل أمام الله. يعني الناس عارفة هذا الكلام أكيد. فهدول أمانة برقبتنا. ابنك لازم أنت إنك تكون أنت متبع أولادك 100%، مش 99، 100%. لأنه يعني جد هاي الأيام وهذا الوقت، يعني الله يجيبنا من هذا الوقت، الانحرافات والانحلال الأخلاق وشغلات كثير. يعني فالإنسان بده يتقي رب العالمين في أبنائه، يعني وبده ينتبه عليهم وبده يتبعهم وبده يرشدهم ويوعيهم ويفهمهم الدنيا صح.
0: بس
1: يعني والله بتطلع على بعض عينات، يعني منيح إذا كان منيح، أنا بقول منيح كويس إذا الأب بقعد مع ابنه ساعة بالأسبوع. يعني حرام والله حرام، يعني بما إن الإنسان إذا كان في عنده كلمة خير يحكيها ما يعني ما يخزنها، ما يقصر في إنه هو يعني إنه هو يدل على الخير، دال على الخير كفعله. فإنك يعني في ناس أنا يعني الأمانة والله إنه يعني بحسن عليهم. فإن أولادك 24 ساعة في الشارع يا عمي، وشو ما بتعرف أنت، الله يعينك ماشي، مش بس برضه يعني برضه أنت أولادك حرام، يعني بكرة بتتفاجأ، تنصدم بالواقع. الدنيا بتفاجأك بكرة إنه ابنك انحرف، إنه ابنك صار مجرم، إنه ابنك صار كذا كذا كذا. فأنا بناشد من خلالكم، والله أنا كمواطن بهذه البلد الحمد لله رب العالمين، يعني والله حرام، أولادكم أمانة في رقبتكم، ستسألون أمام رب العالمين عنهم. هذول أمانة برقبتكم، تديروا بالكم على أولادكم، انتبهوا على أولادكم يا عم، مين أصحابهم، مين مش أصحابهم، مين مع مين بيمشوا، شو بيعملوا. الجوالات وما أدراكم الجوالات، حسبي الله ونعم الوكيل. بدها يعني جيل طايش مش طبيعي.
0: صح صح.
1: الله يا ربي الله يهدي الجميع ويحفظ أولاد الجميع يا الله
0: يا رب،
1: إن شاء الله الله يسترها معانا يا رب ومع الجميع يا رب.
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. هلا صباح الورد على 2379 143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: شو خطرت لك هاي الأغنية؟ لا بس إنه شو خطرت لك؟ يلا ناخذ اتصال. صباح الخير.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام. أهلا.
1: صباح الخير للمستمعين المشاهدين.
0: أهلا
1: أجمل
0: وسهل.
1: صباح للناس اللي بتربي أولادها على التقوى والإيمان. أجمل صباح للأب اللي بنزل وقول يا الله بجيب رزق أولاده بالحلال. أجمل صباح لكل أمهاتنا. لا ننسى أمهات الشهداء أمهات الأسرة وزوجاتهم وأولادهم. التربية الصالحة تعمل جيل صالح.
0: نعم.
1: وإحنا الحمد لله رب العالمين يعني ببلادنا مهما صار مهما كان ظل أولادنا صالحين أولادنا طيبين. وزي ما بقولوا خلفتنا طيبة الحمد لله رب العالمين فلسطين.
0: طبعاً طبعاً.
1: ولكن الناس اليوم للأسف بتتبع السوشيال ميديا وبتقلد الغرب وبتقلد الناس اللي بيقولوا عن حالهم مؤثرين.
0: أيوة.
1: مؤثرين لخرابين بيوت هدول.
0: آه.
1: يعني في مؤثرين بخربوا بيوت الأطفال وبيوت العالم إنما حوش خبر.
0: آه والله.
1: شان الله يكات والضحك والمسخرة ولا الأدب ولا الحياة.
0: صح.
1: يعني شفنا مؤثرين كثير بحياتنا كيف عملت غيرت واقع من أليم لواقع كله فرح وكله سعادة. إحنا اليوم أنغام عايشين بعالم شوية منفتح أكثر من اللازم. اليوم أنا لما أنت بتعطي طفلك أو طفلتك تلفون سن 10 و11 سنة انت دمرته، انت هيك بتوديه للهالكة، انت هيك ما بتحافظ عليه ولا بتلحيه.
0: ايوه.
1: يعني انت يعني انا سمعتها من حرام شرعا، يعني من شيخ حكى على المنبر رسول الله بقول لك انت حرام شرعا تعطي لبنتك تلفون او بنتك تلفون سن المراهقة وبداية المراهقة، انت هيك بتدمره.
0: اها.
1: من أول كنا التلفزيونات والصحون كان في رقابة أكثر للأطفال وسن المراهقة، اليوم تطلع التلفون ما بتعرف إنك شو بحضر أو ما بتعرف إنك مع مين بتحكي. عشان صح. هيك ننسى لموضوع التلفونات.
0: أيوة.
1: أنا صار عمره ابني صار عمره 11 سنة وما حملت التلفون ولا بدي حمله تلفون. وأقنعته بهذا الكلام لما سمع الخطبة الأسبوع الماضي من الشيخ، طلع إنه ما لازم يحمل التلفون لأنه بيعرف إنه مش من سنه. اليوم تتفاجئ أخت أنغام إنه سن 10 و11 سنة و 12 سنة حاملة تلفون وبتروح وبتيجي. وما بتعرف وممكن في أصغر.
0: طبعاً.
1: أنا فترة من الفترات أهل البيت عندي أطفال وحاطين على يوتيوب طلع إشي فجأة على الفيديو أطفال. تقول إنه زوجتي أحد انتبهت على الفيديو إنه في إشي مش طبيعي ومسحت الفيديو.
0: أيوة.
1: طب هون زوجتي انتبهت في مايات ما بينتبههم بتكونوا متهيئين في أشغالهم بأعمالهم بترتيب البيت. عشان هيك مرات تحطون يعني يوم تواصلت أنا عشان هي يعني تحكي لك قصة عشان الناس تفتح عيونهم. أنا تواصلت مع شركة الاتصالات تقول في 1 2 3 صار عندي بالبيت. أنا سني أولادي 7 سنين و8 سنين طلع فيديو هيك هيك أثناء هاد. قالوا لي إحنا ما في عندنا هيك وفي حظر وفي كذا. حكوا لي إنه في أما في حماية وفي أمان. قال لي بس مرات في فيديوهات اللي تكون أولاد يختاروا شيء مشاهدات عن اللي يحطوا مقاطع كذا بين الفيديو ثواني وإشي شيء يغير مخ الطفل. عشان هيك احنا ننتع اطفال ننتع اولادنا شو بيعملوا. بعدين الاخ عيد اللي حكى بشوي عن موضوع السيجاره الالكترونيه اليوم دارج عند الاطفال اخت انغام من 13 و14 و12 بيشتروا بيكونوا حاملينها. وللاسف في اليوم بنات واولاد بيكون اهاليهم بيعرفوا انه حاملين سيجاره الكترونيه او ارجيله الكترونيه. احنا نشوف لوين وصلنا احنا لهي المرحله. وهي السيجار الالكترونيه مصيبه يعني اكبر من الارجيله يعني خطورتها على الانسان. وكله خطر وكله مرض. ولكن السيجار الالكترونيه بحالها مرض ثاني بحالها فيها خطوره. عشان هيك يعني نطلب من الاهالي يفتح عيونهم يعني نعرف انه ضغط العمل كذا بس ولكن الاب برا البيت الركع الام. وبنعرف الحمد لله رب العالمين ان اياتنا ما شاء الله انه ما بقصروا في يعني لما بقول لك يا الفترة الماضية الحمد لله رب العالمين شفنا مئات الطلاب والطالبات حافظ كتاب الله.
0: نعم الحمد لله.
1: يعني
0: الحمد لله.
1: يعني مجتمعنا بخير الحمد لله بس ولكن نتمنى الناس ما تلحق اللي بيكون على السوشيال ميديا والمؤثرين والمؤثرات دول. في مؤثرين والله العظيم

0: بيعملوا حياتي جنة بالبيت. وفي مؤثرين على السبب بيعملوا حياتك ضمار. نفتح عيوننا نتقى الله في نفسنا، نتقى الله بأولادنا وبحالنا، وإن شاء الله ربنا يحمي هالبلد وأهله، إحنا فلسطين والشعب الفلسطيني والإسلامي.
1: آمين.
0: وشكرا لكل إنسان.
1: آمين.
0: وحب الخير للبلد. وشكرا كثير اللي كنا برامجكم.
1: أهلا.
0: بفرج الضوء على هاي الأمور.
1: أهلا
0: وسهلا. إن شاء الله الناس تسمع وتفهم.
1: إن شاء الله إن شاء الله.
0: وبدي رد عيدها. الناس المؤثرة لا تمثل الشعب الفلسطيني ولا بتمثل نابلس ولا بتمثل فلسطين. المؤثر اللي بيعمل خير لهالبلد.
1: نعم.
0: وفهمكم كفايه يا عمي.
1: أهلا.
0: الناس هاي اللي الخرابيش اللي على السوشيال ميديا.
1: ايوه
0: مصانيش. ايوه انت عارفه يعني خرابيش كثير على السوشيال ميديا. احنا بيهمنا الناس الطيبه والناس المناح. الله يسعد صباحك. صلى على النبي
1: عليه افضل الصلاه والسلام. اهلا وسهلا فيك يا شادي. طيب احنا عندنا هلا اهداء من عز الشخشير. لعز الشخشير. اهداء لعز الشخشير من اصدقائه بمناسبة قدومه إلى الوطن. يعني هو كان مغترب ورجع شكله. ما زال مغترب جاي إجازة. إن شاء الله تنبسط بالإجازة يا عز، وأهلا وسهلا فيك، وأكيد نورت البلاد. إن شاء الله تكون معنا على السماع وشوف أصحابك شو أهدوك.
2: لف

0: الحمد لله على السلامة يا عز، نورت البلاد. صباح الخير. عبير بتقول ما بتقدر، أو يعني إحنا بشكل عام ما بنقدر يعني نرافق أولادنا طول العمر، لازم نربيهم على مخافة الله سبحانه وتعالى أولا والثقة بالنفس ثانيا، ويميزوا بين الصح والغلط. ليه؟ لأنهم رايحين يواجهوا هالحياة وهالعالم لحالهم. صباح الخير يا عبير. كمان حنين كانت عم بتقول إنه يكون زي ما بيكون في مخالفة أو الشرطة بتخالف السكوتر، ليكون في دوريات صباحية لحد لنحد من ظاهرة التدخين، وهي بتختار الدب. وأنا مش قادرة أتذكر إذا قرأت هذا التعليق ولا لا، بس خلينا نكون بين الواقعية والإنصاف. نجاة بتقول الاثنين خطر، مواجهتهم بتخوف. الفرق إنه الدب بيمشي ورا غريزته المفترسة وما عنده يمرحميني، أما البني آدم بالرغم من أنه نفسه يعني هي أمارة بالسوء أحيانا، إلا أنه جواته بذرة خير ووعي، وممكن بأي لحظة يطلع هو السند والمنقذ. صباح الورد، أهلا وسهلا.
1: أنا ما كمان أنا بدي أضيف شغلة على اللي حكوه. كنت دكان حياة، فلفت نظري أنه في أولاد فاتنة في المركز،
0: أوف.
1: يعني كثير احنا حكينا قديش الشيء مضر
0: طبعا على الفاضي.
1: نفسي اوقفهم واحكي لهم
0: طبعا، بس ايش
1: يعني بدي اقول لك شو دخلك بس هو هذا مشروبات الطاقه، انا بحس انها ما بتقل يعني ما مش اقل خطوره من الدخان.
0: طبعا مش اقل خطوره من الدخان، ف ديروا بالكم أولادكم يعني، وأشوفوا قديش مشروبات الطاقة الصراحة مضرة. فصباح الخير، مكملين معكم بما تبقى من مشوارنا الصباحي يوم بيوم على 2379143 اللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: سوزان بتقول لي أكيد الآباء بدخنوا فالأبناء بيقلدوهم، عشان هيك يعني لازم الأب يكون حريص بتصرفاته وطبيعة تصرفاته قدام أولاده. بالنهاية أنت شو بتزرع بتحصد. صباح الخير 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة. بسم الله، انتوا ليه هيك بتفوتوا محسسيني فايتين على اقتحام على مش عارفة ايش؟ يا بنتي عندهم مشكلة، عندهم مشكلة كيف بيفتحوا الباب هيك، بس اللي شايفني على اللايف فهيك. كتير حلو، كتير حلو، يعني انا ما سمعته بس شفت الترويج. ولا يعني هو مختار حدا يعني. صباح الخير. لا لا امبلا، لا امبلا اه يعني احنا خلص بسمعه ببدي رأيي بالموضوع. في اغنية زمان ما حطيناها، لازم لحالك تعرفيها على اساس ما إلها وقت ولا زمان وبتنسمع بأي وقت. هلا هلا بنشوف.
1: انت اللي بتختار يعني، انت بتعرفها لحالك معرفه؟
2: لا
1: ما عرفتها.
2: لا
1: لا، هاي اغنيه بتنحط باي وقت، ما لها وقت
0: ولا زمان
1: ولا
0: ساعه،
1: عشان هيك انا اللي بحاول.
0: طبعا ما في يعني ادنى شك بهذا الموضوع.

0: بدي اقول لكم عن سر. عندهم مشكله هون
1: الا وهي
0: بالذات احمد بخليني من دمج بإشي بفطن كل القصص يحكي لي اياها بعز اندماجي. يعني اتفضل.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: هالمره صباح الخير من قلب الاستوديو مش طيب. من خلف الكواليس.
0: ماشي.
1: شو السؤال الثاني؟
0: نور يعني ايش عامل طيب يعني مو شافوك انت فايد.
1: شو السؤال الثاني؟
0: سر ما بقدر اقوله.
1: ايه مساعد شو السؤال؟
2: انه على فيديو انتشر لاولاد صغار قدام زائر او مؤثر كندي معهم سجاير
1: ايه شفت الفيديو زميلنا يوسف بعت لي اياه.
0: والله هتأشوف. طب انت ايش باي اشي بدك تبدي رايك؟ طب انت
1: بهذا الموضوع
0: ابدي رايك. اعطيني شوف الفيديو بس اللي هو يوسف
1: اللي هو بده رقابه من الاهل. بلاحظ كثير اهل
0: ايوه
1: بيطلبوا من اولادهم ينزلوا بايدوهم على هذا الكلام. ليش؟ لانه اول كلمه بيحكوا لهم اياها الا وهي بين قوسين بضله ولد الشارع بربيه. واذا ما نزلناه بصغره هيك على الشارع كيف بدنا ندعكه بالحياه ونصنع منه رجل وزلمه وكتير. وهي مقولة كتير غلط. وفي يعني بالمقابل بنلاقي كتير ناس بتربي أولادها وبتواكب بين تربية زمان والتطور والتربية الحديثة اللي احنا وصلنا لها وبطلعوا أحسن إشي وأحسن ترباية وأحسن جيل. فهذا برجع للأهل. مستحيل ابن 10 سنين ينزل على الشارع ويمسك سيجارة بإيده بدون ما يلاقي إنه ما إله رادع. فالأهل اللي بلاحظوا بآخر فترة قاعدين بيتعاملوا مع أولادهم ما هو تطور ما هو جيل الإنترنت ما هو شو بده يطلع منه هالجيل. فبعطوا أولادهم زيادة عن اللزوم حرية وبعطوهم كتير عطاءات وبدللوهم وهذا بخربهم للأسف. وهي الـ يعني أكبر دليل على هذا الكلام اللي قاعدين بنشوفه بالوقت الحالي. فهدول الأولاد لو عندهم 1% تفكير إنه عندهم مرجعية سواء أمهم أو أبوهم أو حدا من أهلهم ما بيعملوا هيك.
0: صح شديد للأسف. الملاحظة أنت آخر فترة صاير
1: جدا بعدين بندمج بالإشي.
0: لاحظت شدة الاندماج.
1: تفضلي.
0: بحب سر سر على الهواء ولا سر تحت الهواء؟
1: تمام.
2: ممنوع أرجل. أنا بالنسبة لي ممنوع أرجل. لا ولا ما
1: هو انا على الخفيف بارجل يعني من فتره
0: لفتره بالحيط
1: كان تحت الهواء الله يسامحك. تمام
0: تمامين.
1: هلا انا عمري 21 سنه تمام
0: العمر كله ان شاء الله
1: ما كنت بعمري ما كنت 20 سنه
0: 20
1: بدي ادخل بال
0: انت امتى وفيت ال 20 سنه
1: 21 وشهرين
0: شو بعرفني.
1: فأنا بلاحظه وأنا بعمر 10 سنين مثل هدول الأطفال كنت قاعد بدور شو ألعب لعبة هي غميضة ولا قلول ولا غيره. ما كنت ماسك سيجارة وبركب على الدوار.
0: ما كانت أحمد طفولته بهاي الطريقة يعني الصراحة. بس يلا دي أمر رأي.
1: والله كانت طفولتي لدرجة كان في واحد
0: صادق من غير حلفان أنا ما رح أصدق.
1: كان في واحد اسمه أبو صالح حكيم جدا وعنده عقلانية. من قد ما أنا كنت ملم والحمد لله ما زلت ملم كانوا يلقبوني فيه.
0: ايش احنا دائما بنقول
1: اسمعي انا بعتبر حالي من الجيل الجديد
0: أيوة.
1: ولكن على قدر المستطاع مش قاعد بطبق اللي قاعد بصير بهذا الجيل وبهذا
0: صح.
1: الوقت صدقا
0: صح وانا اشهد بهاي النقطه. هلا بدي احط المزح على جنب اشهد
1: مش قاعد بطبقه يعني
0: والله لا هو سابق عصره واوانه. احمد
1: الله يسعدك انت بتكسري وبتجبري كل شيء انت بتواكبي كل شيء.
0: مين لا
1: فانا بناشد
0: مين
1: الاهل
0: مين بواكب كل شيء يعني مين قال
1: فاذا كان عندنا كلام نوجهه للاهالي فهو حافظوا على اولادكم. يعني قبل ما تفكروا بخطوه الانجاب والخلفه كونوا عارفين انكم قدر المسؤوليه انكم تحافظوا على هذا البنت او الشاب اللي بدها تيجي لكم وتكونوا قادرين داخليا ومقتنعين عندكم اكتفاء ذاتي انكم حتقدروا تربوهم.
0: ما شاء الله عنك احمد قديش كلامك جميل. بتقول لك تمارا صباح الخير.
1: الله يسعدك يا ام ايمن.
0: طبعا لا التربية مش سهلة الله يعين ال
2: بس
0: ال شو اسمهم هم الأهالي
2: أما أقول لك التربية أفضل مش
0: لا صعبة بهذا الوقت صعبة بهذا الوقت تحديدا
2: إن الواحد ما نخلى صح. يحارب علشان انه
0: صح. يربي صح. اتعبوا اتعبوا بتربية اولادكم يعني. طبعا
2: انا كنت انا مع الساعه 11 كل الليل والاولاد بالشارع اولاد صغار صح.
0: بالزبط.
1: لا شك انه الاهل اللي بيواجهوا بهذا التطور اللي وصلنا له كثير صعوبات بسبب الانترنت، وصار اقل طفل بده يمسك الجوال وبده يقعد بالساعات على الجوال، صار يهمل بدروسه.
2: لا بقول لها اذا دانا بنتي بدها تروح على مصر علشان قالت كثير حابه تشوف تواليت تقيم الماسك عن وجهها
0: اللي انا نسيت انو هذا
1: اللي هو غنى الحب جاني جاني بوقت ما
0: يعني هي ذكرتني انه انو طبعا انا خلص نسيت مين هو اصلا.
1: وبالآونة الأخيرة بلفتني كتير مثلاً أيوة. عدة فئات من الأهالي بحكي لك ابني مثلاً بضل قاعد على الجوال، بحكي له قوم أدرس ما بيقبل، طب احرمه ربص. أنا
0: إحنا يحرموا ما شو الجوال؟
1: إحنا ما بنحكي لكم ربوا أولادكم على الأسوأ، ومش بمعنى الأسوأ إنه عنف
2: أكيد صح.
0: بدك تلهي وتشغل بدك تلاقي بدائل
2: بالضبط.
0: هذا حكي فاضي ولا بتح...
1: هو احنا لا نعمم بس حرمان الجوال. يعني في شغله بحبها او بده اياها بطالبها، ممكن انا احكي له اذا انت مثلا هاي السنه تفوقت وكنت مثل ما انا بدي وعلى قدر توقعاتي، فانا بكافئك فيها، مش اكافئه فيها وبعدين اصير اعيط واقول يا ريتني ما جبت له اياها.
0: أحمد بتقول لك عبير ما شاء الله عنك، بتحس تفكيرك واعي أكبر من عمرك.
1: الله
0: كلام أحمد. وفاء بتقول لك جواهر الله. كل الاحترام والتقدير لشخصك الرائع، ناقصه هلا عشان يكبر رأسه. صباح الخير على 2379.
1: فربوا أولادكم واهتموا بأولادكم.
0: أغنية بسرعة 2-3-7-9-1-4-3 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. لا نجاة بتقول عم بتفكر لو سألنا أستاذ له 20 سنة أو 25 سنة بالتدريس ونسأله كيف الأجيال كانت وكيف صارت، بدنا إجابة موضوعية أكيد عشان نطلع بأجوبة نموذجية. أكيد جيلنا إحنا ممكن يختلف عن مكان الآباء والأجداد أيضا، سبحان الله هيك الحياة يعني. هذه
1: أكيد رح يختلف، بس أنت ممكن تأخذي
0: سنة الحياة،
1: تأخذي جيل أجدادك وتصرفاتهم زمان قدوة لإلك طبعاً. علشان تبني نفسك عليه وتبني أولادك وأطفالك عليه
0: طبعا.
1: فمش تقولي كل سنة وإلها جيلها وكل سنة وإلها تطورها. إحنا لو بنواكب جيل زمان مع جيل اليوم بنصنع إشي خارق.
0: بدك مين يواكب؟ بس
1: بدك مين يواكب؟
0: هاي إلها متغيرات أخرى
1: أكيد.
0: وتبعيات تانية.
1: فربوا أولادكم، وأنا دائما عندي مقولة بحكيها، أول أربع سنين بتربيهم لابنك أو بنتك،
0: بس أول أربع سنين
1: شو بتعلمها بتلاقيهم بالأربع سنين اللي جاي.
0: أوكي.
1: ودائما أهم إشي خلوا مرجعية لأولادكم قبل ما يفكر يتصرف التصرف أو يغلط، يكون عارف إنه في له مرجعية، في أب ممكن يحاسبه وفي أم كمان ممكن تحاسبه.
0: شاطر أحمد.
1: أنا
0: والله
1: أتفق
0: والله العظيم، بس هيك منكش راسي عليك. صباح الخير.
2: بيقول لي احمد كمان معك مع فارس ابو الحسن هيك يعمل الاجواء
0: ديو
2: يعني يكون معكم.
1: خلص الاحد الاحد
0: وفقك.
1: انتظرونا بحلقه يوم الاحد مع الاستاذ فارس ابو الحسن.
0: وافق اتحمس ان شاء الله.
1: طبعا
0: بقى ما هي من غير بواب ما هو شو
1: طبعا زميلتنا انغام بنمون عليها
0: ما شاء الله. مين قال؟
1: تحت الهواء. عبير بتقول لي بتهمونا بالدقة القديمة.
0: انت بتضلك تقول لي دقة قديمة بخلطاتي اللي بعملها، دقة قديمة ولا مش دقة قديمة؟
1: هلا بخلطاتك، بس انا بتعجبني طريقة تفكيرك بالدقة القديمة.
2: شوفوا اسكندر
1: شو معلق.
0: وين اسكندر؟
2: انت وكله خام فتور في الاسكندر على جنب يعني.
0: احمد سيبك من اللي داير عليه، فهموا غلطه هلا انت.
1: خلينا نشوف.
0: واختيار الشريك الصح هو الاساس للتربيه الصح. ادفع لي عليك اسكندر
1: بعد ما خطب.
0: ادفع لي عليك
1: اسكندر بعد ما
0: ناخذ حق بعض الناس منك. ادفع لي عليك
1: يعني اسكندر. ان شاء الله بشوف اولادك برضه، وبدي اشوف انت كيف بدك
0: انتاجيه اسكندر. ادفع لي عليك
1: بدي
0: اسكندر،
1: بدي اشوف انتاجيتك.
0: الله يرضى عليك واقعد عاقل. من يوم ما الله يسهل امورك يا رب.
1: حطوا له اغنيته المفضله مدللتي هاي.
0: تفضل مش وقتها يعني. 23799 أو مش 23791 43. خلص هلأ بدنا نحط هيك أغنية خفيفة ظريفة ونقول يا الله.

0: خلاص بدك تختمي لهم.
1: انا قلت لك شو الصح مع دانا، انت ما ردت. شديده الملاحظه دندون.
0: اكيد. بعدين بتعجبني تفكير دانا برغم صغر سنها، ولكن هند مربيتها على اساسيات كثيره. يعني بتعجبني انه
1: يوم نخليها مع انغام.
0: حتى هي ما شاء الله سابقه سنها.
1: مين؟
0: دانا.
1: كثير يعني الصراحه.
0: تحت الهواء بنكمل نقاش.
1: انا هيك بقول. وهيك بنكون وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. يعني بدي اتمنى لكم يوم جميل سعيد مليء بكل الهدات البال. خميسكم ونيس، ان شاء الله يكون في عندكم فعاليات للخميس. يمكن بطل حدا يفرق معه اليوم، بس ولا ماله، الواحد بياخذ نفس بيريح بيفكر بعيد حساباته. ما شو امتى كانوا يسكروا؟ خميس. مش ما بعرف ليه ببدايته كان تسكير خميس، يعني زي كانه الكورونا بتيجي من السبت للاربعاء والخميس.
0: صار الخميس مثل ايام
1: او العكس عندي. يعني
0: فعليا يعني صار مثل يوم الاحد مثل الاثنين مثل الثلاثاء.
1: عادي الايام شبه بعض طول عمرها، بس احنا مكبرينها. على العموم
0: ممكن
1: بدنا نقول لكم انه احنا وصلنا لنهايه حلقتنا لليوم من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. بنشوفكم الاسبوع الجاي بإذن الله تعالى، طبعا بحلقة جديدة بفقرات مختلفة. فمنه علي تحياتي لكم. بدك تختم؟
0: هيك ختمتي.
1: طيب
0: شو نصيحتك لإلهم بمناسبة يوم الخميس وعطلة نهاية الأسبوع؟ اتصال مش مخليك تختمي.
1: في عنا موجز، بدي أحضر الموجز. يعني شو نصيحتي؟ ولا إيش؟ الابتسام الجميل سر الوجه الجميل، يجعل لحدا حوش. صباح الخير. طيب غير رأيه الاتصال.
2: يعطيك العافية.
1: أهلين يا أبو بهاء.
2: الله يسامحك. خلي طيب. الله يسامحك.
1: ليش؟ شو عملت؟
2: بتقولي لي طيب. بقولي على فكرة عم تقولي طيب.
1: لا أنا بقول طيب إنه الاتصال مش يعني مش معي، بطل معي، يعني إنه أنت هيك ما بدك تسمع صوتي، هيك قصدك.
2: لا أنت على راسي أختي الكبيرة.
1: الله يرضى عليك يا رب ويسعدك. يا صباح الورد.
2: يسعد صباحك. بتعرف هيك امبارح مين ربح امبارح؟
1: مين ربح؟ انت ما شاركت معنا ابو بهاء. شاركت. خلص انت ربحت، بس للاحد استلام الهديه.
2: عن جد؟
1: والله العظيم. بس يجي الهدايا بقول لكم ان شاء الله. انت وزكريا.
2: اقول انا بعد عمرك بس لحظه.
1: اقول خد راحتك، الهوا معك.
2: على عيني وراسي. بالنسبه للبلديه حكينا صبحيات الاستاذ.
1: ايوه.
2: ما تعرفش معه ولا لا؟ الشوارع مكسره. البلدية الحيوان حاكلنا إياها.
1: حاضر على راسي هلأ أول ما أخلص البرنامج.
2: بيتك سالمة يا أختي.
1: حاضر يا عمي، الله يسعد صباحك. أهلا أهلا. وأنا بقولهم الابتسام الجميل سر الوجه الجميل، وبس يعني هاي أحلى نصيحة. تسموا تفائلوا اعملوا فعاليات بنهاية الأسبوع.
0: هاي المقولة المميزة فيها زميلتنا أنغام صوالحة.
1: على فكرة الناس حفظتها ترى.
0: أكيد أول ما تحكيها بيعرفوا إنه الزميلة أنغام صوالحة على الهواء.
1: نعم صحيح. طب نشوفكم على خير مستمعينا الكرام. دي أتمنى لكم صحة جيدة، إن شاء الله كل الخير يكون قدامكم، ويا رب نقبل على أسبوع إن شاء الله بيحمل فيه ثنايا كل الخير. وإلى اللقاء.
3: لا

أفضل شيء مفيد؟ لا إيه، بدنا نروح وبدنا نهدى شوي وعلى بعض نروح. أنا مش عم جرب أطلع، أنا أصلا فوق.

0: ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط واحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: أوف، مضيع بطاقة البنك.
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
0: بابا؟
4: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
0: بس ليه لعبة؟
4: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
0: بدي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
1: إنها الساعة 12 ظهراً. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 27 درجة مئوية. أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم وصول 6 شهداء و35 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية، بينهم شهيد متأثر بجراحه. هاجم مستوطنون اليوم قرية عطارة شمال رام الله في الضفة الغربية المحتلة وأحرقوا مركبتين تعودان لمواطنين، كما خطوا شعارات عنصرية ومعادية على عدد من الممتلكات قبل أن يغادروا المكان وفقاً للمصادر المحلية. شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية المحتلة فجر وصباح اليوم اقتحامات واسعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي، تخللتها مداهمات لعشرات المنازل واحتجاز سكانها والتحقيق معهم ميدانياً، إلى جانب اعتقالات ومواجهات أسفرت عن إصابات، فيما عزز الاحتلال انتشاره العسكري في عدد من المناطق بالتزامن مع اعتداءات نفذها مستوطنون وإغلاق طرق وقطع الكهرباء عن السكان المناطق الأخرى. يلقي الرئيس محمود عباس اليوم خطاب دولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو، وذلك بعد الساعة 4:30 مساء بتوقيت فلسطين للسنة الثانية على التوالي، بعد رفض الولايات المتحدة منح الوفد الفلسطيني تأشيرات دخول إلى أراضيها. كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي طرحت عطاء جديدا يحمل الرقم 196 لعام 2026 لبناء 400 وحدة استعمارية في مستعمرة كورنيش شمرون المقامة على أراضي المواطنين شرق قلقية. قرر رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي تفعيل الفرقة 98 لتتولى المسؤولية العملية في مناطق جنوب الضفة خاصة مدينة الخليل. يأتي هذا التحرك العسكري الاحترازي في وقت تتزايد فيه المخاوف من انفجار الأوضاع الميدانية بشكل كبير خلال موسم الأعياد وقت في ثمار الزيتون. كشفت اختيارات قدمتها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الكونغرس، إلى جانب بيانات صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية عن تسارع واسع في صفقات الأسلحة والمساعدات العسكرية المخصصة لإسرائيل منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، شاملة لقنابل ثقيلة وذخائر موجهة ومروحيات أباتشي ومركبات هجومية وأنظمة صاروخية، فضلا عن صفقات جديدة تستعد واشنطن لإبرامها بقيمة ملياري دولار و800 مليون دولار. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حاجز الباذان السالك 17 سالك دير شرف أزمة بكلا الاتجاهين، عورت سالك، المربعة سالك، سرة سالك، وبوابة بورين أيضا سالكة. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
1: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس غائم جزئي لصافي، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها أدنى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: بدي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: أهم الأنباء حول العالم على راديو حياة 100.8.

بعد انقطاع طويل رجع وبقوة. شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج هو الاختيار الأول، لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المضبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقل. دايماً في بيت لحم، إذا صار للمجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوفي مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوس كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية الخاء يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسموه هاي حارة الحريزات.
0: اسم هالكنعاني القديم كان بيت لاخمو ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم، مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت يا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم بنحكي عنه، هو هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات، كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد، والهاي العائلة من دار الطحان، يخش على لأنه الشارع الوحيد كان يخش على ساحة المهد اللي أنا ما شايفينها، فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور، خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بال بال بال بالشغل والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد، تخليدا لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته، يعني هذه حوش داود، في جمدة حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأديان.

0: الساعة الآن 1 ظهرا. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 27 درجة مئوية. أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم وصول 6 شهداء و35 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية، بينهم شهيد متأثر بجراحه. هاجم مستوطنون اليوم قرية عطارة شمال رام الله في الضفة الغربية المحتلة وأحرقوا مركبتين تعودان لمواطنين، كما خطوا شعارات عنصرية ومعادية على عدد من الممتلكات قبل أن يغادروا المكان وفقا لمصادر محلية. شهدت عدة مناطق في الضفة الغربية فجر اليوم اقتحامات واسعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي تخللتها مداهمات لعشرات المنازل واحتجاز السكان والتحقيق معهم ميدانيا، إلى جانب اعتقالات ومواجهات أسفرت عن إصابات، فيما عزز الاحتلال من انتشاره العسكري في عدد من المناطق بتزامن مع اعتداءات نفذها مستوطنون وإغلاق طرق وقطع الكهرباء عن سكان مناطق أخرى. يلقي الرئيس الفلسطيني رئيس دولة فلسطين محمود عباس اليوم خطابا لدولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو، وذلك بعد الساعة 4:30 مساء بتوقيت فلسطين المحتلة للسنة الثانية على التوالي، بعد رفض الولايات المتحدة منح الوفد الفلسطيني تأشيرات دخول أراضيها. كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي طرحت عطاء جديدا يحمل الرقم 196 لعام 2026 لبناء 400 وحدة استعمارية لصالح مستوطنة الشرق قلقيلية. قرر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي تفعيل الفرقة 98 لتتولى المسؤولية العملية في مناطق جنوب الضفة خاصة الخليل، ويأتي هذا التحرك العسكري الاحترازي في وقت تتزايد فيه المخاوف من انفجار الأوضاع الميدانية بشكل كبير خلال موسم الأعياد اليهودية وقطف الزيتون. كشفت اختيارات قدمتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الكونغرس، إلى جانب بيانات صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية عن تسارع واسع في صفقات الأسلحة والمساعدات العسكرية المخصصة لإسرائيل منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، شاملة لقنابل الثقيلة وذخائر موجهة ومروحيات أباتشي ومركبات هجومية وأنظمة صاروخية، فضلا عن صفقة جديدة تستعد واشنطن لإبرامها بقيمة ملياري دولار و800 مليون دولار. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، سرة سالك، بورين سالك، المربع سالك، عورتة سالك، دير شرف أزمة بكلا الاتجاهين، حاجز 17 والبدان سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس، قناة راديو حياة على تليجرام. في أمان الله.
0: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس غائم جزئي لصافي، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها أدنى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

0: شوفي ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.

الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 27 الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.
1: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عن دريب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
2: الساعة الآن 2 مساء.
3: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة
4: حتكون،
3: الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
5: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس غائم جزئي لصافي، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها أدنى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
2: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2 مساء على راديو حياة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم الخميس الموافق 24 من أيلول للعام 2026. درجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 28 درجة مئوية.

ونبدأ الثانية بأبرز العناوين. والاحتلال الإسرائيلي يزعم العثور على نفق قيد الحفر وأسلحة في قلقيلية. ولجنة الانتخابات الإسرائيلية ترفض شطب حزب بن غفير رغم أدلة مقلقة. وحركة حماس جاهزون لتنفيذ خارطة الطريق والاحتلال يعطلها. والآن ننتقل لنتابع آخر التطورات الميدانية. إذن نبدأ مستمعينا الكرام في الثانية لهذا اليوم، وننقل عن لجنة الانتخابات المركزية والتي قالت أن من صباح يوم السبت في تمام الساعة 8 صباحا سوف يبدأ استقبال طلبات الترشح للانتخابات التشريعية الفلسطينية للعام 2026 في مقر لجنة الانتخابات المركزية العام بمدينة البيرة وأيضا في منطقة دير البلح في قطاع غزة. أوضحت اللجنة في بيان لها بأن الترشح سيبقى مفتوحا لمدة 12 يوما بما في ذلك أيام العطل الرسمية، وينتهي عند الساعة 4 من مساء يوم الأربعاء الموافق 7 من أكتوبر، ولا تقبل أي طلبات قبل بدء المدة القانونية أو بعد انتهائها. قالت حركة حماس هذا اليوم وأكدت أيضا في بيان لها جاهزيتها لتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها مع مجلس السلام بشأن قطاع غزة، وقالت إنها اتخذت جميع الخطوات اللازمة لذلك، فيما حملت أيضا الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تعطيل اتفاق وقف إطلاق النار وأيضا المسار المرتبط به، وطالبت الإدارة الأمريكية والمجلس بالتحرك لإدخال لجنة التكنوقراط والقوات الدولية إلى القطاع. الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم قال إن لدى الحركة الجاهزية التامة لتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها مع مجلس السلام بشأن قطاع غزة، مشيرا إلى أن حماس اتخذت جميع الخطوات اللازمة لذلك.

يلقي رئيس دولة فلسطين محمود عباس هذا اليوم خطاب دولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال تقنية الفيديو، وذلك بعد الساعة 4:30 من هذا المساء بتوقيت فلسطين. طبعا هو يلقي هذه الكلمة للسنة الثانية على التوالي أيضا من خلال تقنية الفيديو بعد رفض الولايات المتحدة منح الوفد الفلسطيني تأشيرات لدخول الوفد الفلسطيني إلى أراضيها.

أيضا نتابع في الثانية، اقتحم مستوطنون هذا اليوم المسجد الأقصى المبارك بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي بقيادة المتطرف يهود غليك. ومحافظة القدس أفادت بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى على شكل مجموعات متفرقة ونفذوا جولات استفزازية في باحاته وأدوا طقوسا تلمودية. هذه الاقتحامات تأتي أيضا في إطار اعتداءات متواصلة ينفذها المستوطنون بحق المسجد الأقصى المبارك.

إذن تواصل إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع تصعيد استهداف المناطق السكنية ومواقع إيواء النازحين وتسجيل إطلاق النار والقصف في عدة محاور وسط تعثر تنفيذ تفاهمات المرحلة الثانية من التهدئة، كما قلنا سابقا على الرغم من جاهزية حركة حماس فعليا تنفيذ خطة خارطة الطريق مع مجلس السلام. وزارة الصحة اليوم أعلنت وصول 6 شهداء و35 مصابا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات 24 الماضية. ونتحدث أيضا عن من بين الإصابات هو شهيد كان متأثرا أو استشهد عفوا متأثرا بجراحه.

0: إذن مستمعينا الكرام، الشرطة الإسرائيلية تتحدث عن زعمها العثور على نفق قيد الحفر، وتتحدث عن أسلحة في محافظة قلقيلية. أعلنت الشرطة الإسرائيلية مساء أمس الأربعاء العثور على نفق قيد الحفر، يصل عمق هذا النفق إلى 25 مترا على الأقل أسفل مدينة قلقيلية، إلى جانب الحديث عن ضبط أسلحة وذخائر ومواد أخرى أيضا. وكانت قد اعتقلت 4 أشخاص للتحقيق. نتحدث عن هذا البيان المنقول من الشرطة الإسرائيلية بأن عملية نفذتها وحدة مكافحة الجريمة في الضفة الغربية بالتعاون مع قوات حرس الحدود في إطار نشاط استخباراتي استهدف مدينة قلقيلية. للوقوف فعليا على تبعيات هذا الخبر، على زعم الاحتلال الإسرائيلي وجود نفق وادعائها أنها يعني قامت بضبط أسلحة وذخائر في مدينة قلقيلية، ينضم لنا الأستاذ رائد عمر مدير وكالة معا في شمال الضفة الغربية للحديث أكثر عن هذا الموضوع. أسعدت مساء، أهلا وسهلا.
1: تحياتي أنغام لك ولكل المستمعين.
0: أهلا وسهلا. إذن نحن نتحدث عن أن الشرطة الإسرائيلية ادعت عثورها على نفق قيد الحفر أو قيد الإنشاء في قلقيلية، يصل عمق هذا النفق إلى 25 مترا على الأقل، وفي بيان الشرطة الإسرائيلية تحدثت عن ضبط أسلحة وذخائر ومواد أخرى، وأيضا قامت باعتقال 4 أشخاص للتحقيق. يعني التفاصيل، الرواية الفلسطينية الآن، حقيقة هذه الادعاءات التي تدعيها الشرطة الإسرائيلية.
1: نعم أنغام، حقيقة ما جرى يوم أمس وصباح حتى صباح هذا اليوم هو قيام قوات الاحتلال بمداهمة أرض زراعية في المنطقة الجنوبية من مدينة قلقيلية، وادعت مباشرة فور وصولها إلى المكان، يعني وكأن الخبر كان جاهز لدى الإعلام العبري الإسرائيلي عن وجود مثل هذا النفق الذين يتحدثون عنه. والحديث يدور عن حفرة امتصاصية وحفرة قد تكون للمياه العادمة، وهذا ما يقوم به كثير من المزارعين في تلك المناطق، خاصة عندما نتحدث عن مناطق زراعية لا يوجد فيها خدمات صرف صحي ولا يصلها الصرف الصحي، وبالتالي الكثير من المواطنين، وهذا ما قاله حقيقة صاحب الأرض، بأن هذه الحفرة هي كانت تستخدم كحفرة امتصاصية في تلك المنطقة ولا علاقة لها بموضوع الأنفاق. فإذا ما تحدثنا عن الأنفاق فعادة ما الأنفاق ما تكون عمودية ومن ثم بشكل أفقي، لكن ما تم العثور عليه هو حفرة تصل يعني وليس بعمق 25 متر كما يدعي الاحتلال، ولربما أقل من ذلك بكثير. وبالتالي هذه الرواية يعني ينفيها شهود العيان وينفيها الواقع على في هذه الأرض، لأن لا يوجد أي مبرر للاحتلال الإسرائيلي أن يكون خبر جاهز ويتم توزيعه على وسائل الإعلام في اللحظة التي دخل فيها جيش الاحتلال على هذه المنطقة. وبالتالي من تم اعتقالهم هم من كانوا متواجدين بالقرب من هذه الأرض الزراعية أو من أصحاب هذه الأرض وقام باعتقالهم جيش الاحتلال، ولا أعلم حقيقة حتى هذه اللحظة لا يوجد رواية فلسطينية أو شهود عيان يؤكدون بأن جيش الاحتلال استطاع أو قام بمصادرة أسلحة من تلك المنطقة، فقط إلا ما نشر عبر الإعلام العبري الإسرائيلي، وهو من نشر صور لهذه الأسلحة الذي يدعي الاحتلال الإسرائيلي أنه ضبطها في تلك المنطقة، وهو يتحدث أيضا عن أسمدة وكل أرض زراعية يتم دائما يكون فيها أسمدة يتم استخدامها للمزروعات، وهذه الأسمدة عادة الاحتلال دائما يروج لها وكأنها شيء مادة ممنوعة وتستخدم كما يدعي الاحتلال في صناعة المتفجرات. هذا الأمر يعني نفاه نفيا قاطعا كل من كانوا في تلك المنطقة وكل من توجهوا إلى هذه المنطقة بعد انسحاب جيش الاحتلال من تلك الأراضي. يعني هذه هي الرواية الحقيقية حسب كل الوقائع، وخاصة عندما نتحدث عن المنطقة الجنوبية تحديدا في قلقيلة، هي منطقة جبلية وصخرية، وبالتالي لا يمكن أن يتم فيها حفر نفق وأقرب نقطة على هذه الأرض بمحاذاة الجدار تبلغ يعني 600 متر تبعد عن النقطة التي وجدت فيها الحفرة، وبالتالي هذا يعني يكون شبه مستحيل أن يكون هناك نية لعمل نفق كما يدعي الاحتلال الإسرائيلي. ولا أعلم حقيقة إذا ما كان الاحتلال وحكومة الاحتلال تستخدم ذلك للدعاية الانتخابية أو للترويج لتمهيد لعمل معين ضد قلقيلية، خاصة أن قلقيلية تعتبر هي النقطة الأقرب على الداخل الفلسطيني، وبالتالي هناك أطماع من قبل الاحتلال الإسرائيلي إما لخلق مناطق عازلة القريبة من الجدار، وإما أهداف سياسية أخرى قد تكون دعاية انتخابية.
0: يعني هو هذا هو كان سؤالي الثاني، ولكن في هذا الصدد يمكن القول أيضا أن يعني يأتي هذا الادعاء وهذه الرواية الإسرائيلية في وقت كانت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان تحدثت عن طرح عطاء جديد في قلقيلية، يعني تقريبا نحن نتحدث عن حوالي بناء 400 وحدة استعمارية في أراضي للمواطنين تحديدا شرق قلقيلية أيضا.
1: نعم، هذه الأراضي هي تبعد عن مدينة قلقيلية وليست في داخل مدينة قلقيلية، وإنما هي في داخل
0: طيب سوف نعاود الاتصال بالأستاذ رائد عمر مرة أخرى فقط لتسليط الضوء أكثر على هذه النقطة، وهو ما كشفته أيضا هيئة مقاومة الجدار والاستيطان طرح حوالي 400 وحدة استعمارية جديدة على أراضي المواطنين شرق قلقيلية، ولكن فيما يتعلق بما يدعيه الاحتلال الإسرائيلي العثور على نفق بعمق 25 مترا وادعائهم ضبط أسلحة في قلقيلية، فقد تم نفي هذه الرواية من أصحاب الأرض الأصليين من المواطنين في قلقيلية، وأنه لا يوجد في هذا الادعاء فعليا. إذن مرة أخرى ينضم لنا الأستاذ رائد عمر. إذن مساء الخير مرة أخرى.
1: تحياتي أنغام.
0: يعني كنا نتحدث فقط عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان والتي تحدثت عن حوالي بناء 400 وحدة استعمارية في أراضي المواطنين شرق مدينة قلقيلية، تفضل.
1: نعم، يعني هذه الأراضي وما أعلن عنه جيش الاحتلال لبناء وحدات استيطانية جديدة هي ليست في داخل مدينة قلقيلية، وإنما في المناطق الشرقية من المحافظة وتحديدا كرة كفر قدوم وحجة والفندق، وهذا يعني يأتي امتداد لتوسعة مستوطنة قدوميم المقامة على أراضي المواطنين في تلك المنطقة، بالإضافة إلى بلدات إمتين وفرعتة، وهذا يعني هناك بؤرة استيطانية جديدة بدأ جيش الاحتلال وحكومة الاحتلال بإنشائها في تلك المنطقة. هذا الأمر في داخل مدينة قلقيلية مختلف، من يعرف مدينة قلقيلية أساسا قلقيلية محاطة بالجدار من كل الجهات، وبالتالي لا يوجد مجال لأهالي قلقيلية للتوسعة العمرانية في داخل المدينة. الأمر مختلف تماما، وهذا يعني يأتي في سياق الهجمات التي يقوم بها المستوطنون على أراضي المواطنين في الضفة الغربية ومنها محافظات الشمال بتركيز أكثر، والمناطق الشرقية تحديدا من قلقيلية والمناطق الغربية من سلسيت. كل هذا يأتي في إطار التطور والتوسع الاستيطاني في تلك المناطق.
0: نعم، شكرا جزيلا للزميل والأستاذ رائد عمر مدير وكالة معن في شمال الضفة الغربية، أهلا وسهلا.

0: إذن الارتباط الفلسطيني يبلغ رسميا بتأجيل عودة عائلة الطباسي أسبوعا كاملا. أبلغ الارتباط الفلسطيني رسميا بتأجيل عودة عائلة الطباسي إلى منزلهم في عين جالود لمدة أسبوع، وذلك بعد بدء وصول وفود إعلامية ورسمية إلى المنطقة لتغطية العودة المرتقبة. الآن ينضم لنا رئيس مجلس قروي عين جالود والأستاذ مصباح الحاج محمد لي يعني يتحدث لنا أكثر عن هذا القرار الذي يعني تم إبلاغه هذا اليوم. أسعدت مساء، أهلا وسهلا،
1: حياك الله، أهلا وسهلا معك رائد الحج محمد.
0: رائد الحج محمد، نعم أهلا وسهلا.
1: نعم صحيح، حياك. يعني زي ما تفضلتي وكما كان متوقع، يعني حاكين الإحساس أنه راح يمطلوا في تطبيق القرار مرة مرتين وثلاث. يعني هذا اليوم الصبح بلغنا الارتباط أنه تم تأجيل عودة عائلة الطباسي أو محاولة إرجاعهم إلى منازلهم بعذر أنه الأقبح من ذنب أنه لا يوجد قوات كافية لتأمين الموقع وعودة العائلة إلى منازل.
0: طب يعني لنعود إلى الوراء قليلا أستاذ رائد، يعني نتحدث عن هذه القصة ومحاصرة عائلة طباسي مرة أخرى، والآن كيف تلقوا العائلة الخبر؟ يعني تطور آخر الأوضاع لدى العائلة، تفضل.
1: يعني كان عندهم أمل كبير يعني وشوق، ويعني من يومين لما أبلغنا أنه في قرار لإعادتهم ينتظرون هذه الساعة للعودة إلى منازلهم. لكن الآن أتحدث معك من أمام عائلة الطباسي والوفود كما تفضلت من الصحفيين المتواجدين. كانت يعني كسوة بتأمل كبير جدا عند العائلة بسبب عدم تنفيذ القرار. الآن يعني أنا أشاهد المستوطنين يعني حول المنازل المصورة بكل جد، وحتى الجيش وجد عنده الآن ما تلمين. يعني هذه احنا بنقول هي مصورين، هي دعم من الحكومة الإسرائيلية، وأكبر على ذلك هذه القوات التي تؤمن المكان هي التابعة لبنغفير العنصري واليتنجح على الإعلام انه تهجير وقتل الصوتين.
0: يعني استاذ رائد بس بدي اطلب منك بس تكون هيك يعني اذا في مجال وبزبط معك تكون بس بمكان اوضح بس عشان يكون صوتك اوضح من هيك.
1: ها يمكن كيف هيك
0: تمام تفضل تمام.
1: بنقول يعني هي نسيت يعني المستوطنين بمفارق هي سياسة حكومة دليل انه ما قلت انه هذه الجنود بأوامرها من بن غفير والجيش الإسرائيلي الذي يراهن على تهجير المواطنين من منازلهم او حتى من
0: فلسطيني. نعم شكرا جزيلا للأستاذ رائد حج محمد رئيس مجلس قروي جالود. إذن مستمعينا الكرام، الارتباط الفلسطيني أبلغ رسميا بتأجيل عودة عائلة الطباسي في جالود لمدة أسبوع كامل بحسب رئيس مجلس بلدة جالود تحدث لنا قبل قليل، وقال أن الادعاءات الإسرائيلية أنه لا يوجد يعني قوة كاملة أو متوفرة لتوفير هذه العودة أو منع المستوطنين من الاعتداءات. إذن فعليا مستمعينا الكرام في برنامج الثانية كنا قد تحدثنا أكثر عن يعني اعتداءات المستوطنين على أهالي قرية جالود و قيام المستوطنين في تهجير عائلة الطباسي بشكل قسري في قرية جالود جنوب شرق نابلس شمال الضفة الغربية.

0: أما الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات الدولية، وإيران تربط فتح مضيق هرمز بقبول شروطها، واشنطن تلوح بالخيار العسكري. لنستمع إلى هذا التقرير.
1: فيما يتعلق بنيويورك وكلمة الرئيس الإيراني يوم أمس في الأمم المتحدة، هناك ترحيب كبير من جميع التيارات السياسية والأحزاب، وكذلك من الشارع الإيراني، وحتى من المؤسسة العسكرية، الحرس الثوري، الجيش الإيراني، القوات المسلحة، مقر خاتم الأنبياء. الكل أصدر بيانات يرحب بكلمة الرئيس الإيراني، وترى طهران بأن مسعود بيزشكيان استطاع أن يرد على كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي هدد فيها إيران وقال بأنه سيقضي على إيران وكل ما جاء في تصريحات دونالد ترامب. ترى طهران بأن بيزشكيان استطاع أن يرد على هذه التصريحات من منبر الأمم المتحدة، ويتحدث عن مظلومية الشعب الإيراني والحرب التي تعرضت لها طهران خلال هذه الفترة الماضية. أما فيما يتعلق بمضيق هرمز، يمكن القول بأن الرؤية الإيرانية ترى هرمز ورقة لإزالة الخطر عن البلاد، ولذلك تتقاطع تصريحات محسن رضائي أمين مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني مع تصريحات الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان في نيويورك. الكل يؤكد بأن لا حرية للملاحة البحرية في مضيق هرمز إلا بعد إنهاء الحصار وإنهاء الخطر على إيران.

0: مفاوضات، ما تريده الولايات المتحدة من نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية هو الاستسلام، هكذا تقول طهران بأن الرئيس الأمريكي لا يريد إلا الاستسلام. وعندما ترفض طهران الاستسلام فعليها أن تكون مستعدة وجاهزة لأي عمل عسكري، وهكذا يتحدث الحرس الثوري الإيراني بأنه مستعد للرد على أي اعتداء أمريكي، سواء بالنسبة لما يتعلق بجبل الفأس في وسط البلاد في محافظة إصفهان، أو بالنسبة للمناطق الساحلية في جنوب إيران وخاصة الجزر الإيرانية، نتحدث عن جزيرة خارق وجزيرة قشم وكذلك مدينة بندر عباس المطلة على مضيق هرمز. الجيش الإيراني اليوم، وعلى لسان قائد الجيش العميد أمير حاتمي، يقول بأن هناك استعداد كبير لدى القوات الإيرانية للتصدي لأي هجوم أمريكي أو إسرائيلي على الأراضي الإيرانية. الحديث هنا من المؤسسة العسكرية عن جهوزية إيرانية، وأما المؤسسة السياسية فتتحدث عن جهوزيتها للعودة إلى طاولة التفاوض والعودة إلى فتح مضيق هرمز، ولكن بشرط عودة الولايات المتحدة لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم. ما يقوله محسن رضائي أمين مجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني هو تأكيد على أن طهران لن تعود إلى مسار الدبلوماسية ويسميه مسار إسلامآباد. يقول بأن طهران الآن لديها منهج جديد في التعاطي مع الولايات المتحدة، تريد تنفيذ الشروط من الولايات المتحدة كي تعود إلى طاولة التفاوض وتجلس وجها لوجه مع المسؤولين الأمريكيين وتتحدث عن برنامجها النووي.
1: إذن مستمعينا الكرام، قبل الختام نتابع وإياكم آخر تطورات الحالة الجوية لليوم للأيام القادمة مع المتحدث الرسمي باسم دائرة الأرصاد الجوية الأستاذ مأمون عصايرح.
2: اليوم إن شاء الله لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام، تبقى درجات الحرارة أدنى من المعدل العام بقليل، وجو غائم جزئي لا غائم. في ساعات الليل جو لطيف في المناطق الجبلية، دافئ في باقي المناطق. يوم الجمعة انخفاض طفيف على درجات الحرارة، تصبح أدنى من المعدل بحوالي درجتين مئويتين، وفرصة ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق. ويوم السبت لا يطرأ تغير على درجات الحرارة، تبقى أدنى من المعدل العام بحوالي درجتين مئويتين، وجو غائم جزئي لا صافي. ويوم الأحد انخفاض طفيف على درجات الحرارة، تصبح أدنى من المعدل بحوالي 3 درجات مئوية. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصورة لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 27-19، رام الله والبيري وخليل الرحمن 26-18، نابلس 28-19، جنين وطوباس 32-21، أريحة والأغوار 30-25، طول كرم وخلقيلي 31-23، غزة وخان يونس 29-24، وفيران في رفح ترتفع نار هذا اليوم إلى 30 درجة، تنخفض ليلا إلى 23 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
1: ودائما الله تعالى أعلى وأعلم. إلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة.بي.أس قناة راديو حياة على التليجرام، ونوفيكم بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.
3: الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
4: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
5: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: بابا.
7: نعم يا عبود.
6: بس أنا شطور.
7: أنت أشطر واحد.
6: ليه يا عبي؟
7: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
6: دي من محل دكان حياة.
7: يلا على دكان حياة،
6: عنده ألعاب حلوة كتير.
7: دكان حياة نابلس مجمع

0: مع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
1: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
2: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
1: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.
3: شوفي ما في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
4: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
3: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
4: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
3: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 27 الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.
1: ألو، مرحبا.
2: ألو،
1: خلص الرصيد.
3: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: شو في هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
1: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
0: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
1: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
0: كيف بقدر أحصل عليه؟
1: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
2: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
3: في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

0: إنها الثالثة مساء. من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغم صوالح. درجة الحرارة الآن في نابلس 28 درجة مئوية. أعلنت وزارة الصحة في غزة اليوم وصول 6 شهداء و35 مصابا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات 24 الماضية، بينهم شهيد متأثر بجراحه. أكدت حركة حماس اليوم جاهزيتها لتنفيذ خارطة الطريق المتفق عليها مع مجلس السلام بشأن قطاع غزة، وقالت إنها اتخذت جميع الخطوات اللازمة لذلك، فيما حملت الحكومة الإسرائيلية مسؤولية تعطيل اتفاق وقف إطلاق النار والمسار المرتبط به، وطالبت الإدارة الأمريكية والمجلس بالتحرك لإدخال لجنة التكنوقراط والقوات الدولية إلى القطاع. قال نائب المدير التنفيذي لمصلحة المياه وتحديدا في منطقة بلديات الساحل في غزة المهندس عمر شتات إن تصريف مياه الصرف الصحي غير المعالجة إلى البحر في القطاع أصبح جزءا اضطراريا نتيجة لتدمير وتعطل معظم محطات معالجة مياه الصرف الصحي خلال الحرب، محذرا من تداعيات صحية وبيئية خطيرة على السكان. يلقي الرئيس محمود عباس اليوم خطاب دولة فلسطين أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر تقنية الفيديو، وذلك بعد الساعة 4:30 مساء بتوقيت فلسطين المحتلة للسنة الثانية على التوالي، بعد رفض الولايات المتحدة منح الوفد الفلسطيني تأشيرات دخولا إلى أراضيها. أكد رئيس الحكومة اللبناني نواف سلام ضرورة انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية ووقف اعتداءاتها وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيدها. ذكرت صحيفة هآرتس العبرية أن 28% من ضباط الشرطة الإسرائيلية استقالوا من مناصبهم منذ أن أصبح إيتمار بن غفير وزيراً للأمن القومي الإسرائيلي. حذر مستشار المرشد الإيراني مجتبى خامنئي اليوم من أن أي هجمات أخرى تقوم بشنها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إيران قد تؤدي إلى توسع جغرافي للنزاع حتى المحيط الهندي. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع 17 سالك، سرة سالك، بورين سالك، المربعة سالك، عورت أزمة وتفتيش للخارج، ودير شرف تفتيش وأزمة. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي اس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
0: راديو حياة 100.8 هواها نابلس. حالة الطقس الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس غائم جزئي لصافي، ما في أي تغيير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها أدنى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي، ما في أي تغيير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

هالشمس كل ما غيب هالقمر اتخيلك حدي واحس يحلى ويطول السهر بكره واليوم وامس اشكر الله على القدر كافي اهمس لك همس خلها تسمع هالبشر اغلن الحبك وفائي ورقان العمر

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو مرحبا.
4: ألو
3: خلص الرصيد.
4: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم.
5: بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: الرابعة مساء. الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 27 الأول. تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح. للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps. الانتخابات التشريعية 2026، وطن واحد.

0: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه، الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
3: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
2: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
3: شوفي ما فيه، برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
2: شوفي ما فيه، برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: والله يا مساء الخير ومساء الفل والورد، واهلا وسهلا فيكم اكيد بحلقه جديده من برنامج شوفي ما في. مساء الخير لكل حدا بسمعنا على 100.8، ورح يكون معنا ان شاء الله على اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك، ولكل حدا بشوفنا من وين مكان، من اي مكان بسمعنا معنا من وين مكان. فمنمسي عليكم جميعا وان شاء الله يومكم كان حلو خفيف ظريف لطيف. واليوم الخميس الونيس ان شاء الله بتكون نهاية اسبوع حلوة علينا وعليكم، وتقضوا فيها وقت حلو، تنبسطوا تطلعوا تطشوا مشاوير، الاجواء حلوة تستحق ان الواحد هيك يطلع ويروح ويجي. وحلقة جديدة، موضوع جديد، سؤال جديد رح نناقشه انا ورائد. بس رائد ليش انت مطلعني ألون؟
1: الكاميرا مش عارف رايحه هناك وهيك زبطت مش ظابط.
0: انت كان قول لي انا عملت لك اياها.
1: خلص نسى الموضوع. مش الموضوع.
0: كيفك يا رائد؟
1: تمام الحمد لله رب العالمين، يسعد مساك ومسا جميع المستمعين. ويوم الخميس اخر ايام الاسبوع. يعني مر ايام لطيفه وايام مش حلوه وايام يعني كانت يعني كثير تاثرنا فيها على الاحداث اللي بتصير يوميا. يعني ان شاء الله الايام اللي بتيجي احسن بكثير، وبكره جمعه ان شاء الله تكون لمه لكل العيال مع بعضهم
0: ان شاء الله يا رب نتمنى. قبل ما نخوض بسؤال الحلقه ونمسي على المستمعين، بدنا نحكي انه امبارح يا رائد تم جمع المبلغ كامل للطفله بسمله.
1: الخبر
0: ما احلى الشيء، كثير حلو الشيء هيك الفيديوهات اول ما اعلنوا انه تم جمع المبلغ وردت فعل اهلها، صراحه شيء كثير حلو، شيء كثير بفرح. والاهم انه يا رب الله يشفيها بعد هاي الابره، خلص ترجع لها صحتها
1: ان شاء الله يا رب،
0: وربنا يشفي الجميع وكل حدا هيك بحاجة لإشي مش متوفر. إن شاء الله هيك بنعمل له أحلى حملات وأحلى مبادرات وينشفى. الله يشفي كل مريض يا رب. شو بدنا نحكي يا
1: والله أبو يوسف؟ يعني عدة مواضيع كانت مقترحة، فقلنا خلينا نروح شوي على البلد.
0: على فكرة هذا الموضوع مش أول مرة، يعني لا أول مرة رح نحكي فيه، بس كتير كان يجي حكي على هذا الموضوع.
1: هو إنه المحل اللي بسكر صيف حق صاحب المحل ولا هو أصلاً حق للمرة؟
0: شو رأيك
1: يعني
0: أنت؟
1: هو أكيد حق للمرة، بس برغم من ذلك وعمالنا لهلأ منشوف إنه كل صاحب محل بخرج من عنده، تقول إنه إذا خرج من عنده إذا خرج من عنده لو بسطة فتر أو متر أو شبر بحس إنه هاي هي اللي بتجيب
0: الرزقة
1: للمحل.
0: يعني مكتوبة رزقتك
1: مكتوبة، ولا لو كانت مسكرة على حالك في الدار تجيك رزقة هي جايتك. هلا ممكن عادات صارت احساس،
0: عادات وتقاليد بعدين كثير منتشره بشكل اوفر.
1: يعني اذا ما كانش في بسطه انا بشتغلش يعني. او زي واحد نفسيا كيف بحب الواحد يشوف اولاده دائما جنبه، او خلص انه بفهم انه اولاده لازم يكونوا جنبه، هيك بكون نفسيا مرتاح. صارت البسطه زي اولاد التجار، لازم البسطه
0: بتحرك ما بيمشي خطوه بدون
1: وبدون ما تكون بسطه موجوده. ممكن هاي اعاقه للماره اكيد طبعا،
0: هي اعاقه للماره بصراحه،
1: لانه بتشوف الماره اغلبهم صار بالشارع يمشي،
0: بالشوارع بنمشي. برضيكم هذا الحكي؟ بكره حدا فينا يندعس واحنا ماشيين بهالشوارع.
1: هلا كيف ممكن توقف هاي الشغله؟
0: كيف هلا بدها توقف؟ وقفت زمان يعني، الناس ما
1: بيعملوا كثير حملات، بيعملوا كثير يعني بالتعاون مع الشرطه مع البلديه، وبتقعد
0: الاسبوع. بس انت بسطه عن بسطه بتفرق، احنا بسطه عن بسطه بتفرق. احنا بنحكي عن بسطات المحلات اللي بتطلعوها على الشارع، احنا ما بنحكي عن البسطات
1: هو
0: العاديه.
1: صاحب المحل بصراحه ما يعني
0: ما لك حق،
1: ما لهش حق،
0: ما لك
1: انت عندك محلك وفوت الزبون عندك مرتاح يعني. مش والله بشارع بكون يعني، حتى البنت لما توقف على بسطة تكون شوية هي مترددة،
0: صح؟
1: فأنت بتكون فايت على المحل مرتاح كذا، بعرفش أو
0: الأجواء أو أو
1: أو, أو في شعور عند الناس إنه طبعا البسطة بضاعته رخيصة، فالناس بتروح على البسطة هيك في مع العلم إنها سعرها
0: في كتير اعتقادات،
1: سعرها نفس السعر،
0: في كتير اعتقادات عند الناس. صح، رح نشوف هيك، رح نشوف الناس شو رأيهم، شو بيحكوا عن هذا الإشي. مراد بحكي لنا وين صدقي وأحمد عنكم، وينهم يا رائد؟ طحيناهم خلاص.
1: مراد وين صدقي أحمد؟
0: طحيناهم
1: اليوم،
0: وصدقي مطحي من زمان. طحيناهم
1: في المعرض صدقي يعني.
0: أحمد طحينا،
1: أحمد بجمع معلومات بيجيكم لحد إن شاء الله.
0: خلاص هيك زمان ما طلعنا بعدين رائد لحالنا. يعني زمان كتير، فحلو هيك نطلع شوي لحالنا. تمارا بتحكي لنا الرصيف للمارة، أكيد إحنا بنعرف يا تمارا متيقنين، بس شو الحال، شو نعمل إذا ما مش عم بنشالوا وعم بيزيدوا؟ هم مش إنه بس عم مش عم بنشالوا وخلص، لا هم عم بيزيدوا بالشوارع. أبو علي مساء الخير، إم العبد كمان يسعد أوقاتك، ومحمد أهلا يا محمد. بحكي لنا إذا الرصيف هو مخصص المشاة يا رائد، فحق للمارة مش لصاحب المحل، صاحب المحل حقه يستفيد من محله ومساحته المرخصة، بس ما بيصير إنه هو يحول الرصيف لمخزن أو إنه يعرض بضاعة مثلا ويجبر الناس تمشي بالشارع. بالمختصر المحل إله، الرصيف مش للناس. مثلا هي عندنا أول رأي من محمد. أبو علي بيحكي لنا للأسف القانون مرن ومطاط، يعني حسب الزبون. أيوة. بيحكي لنا برضه رأي أبو علي، كل الاحترام لك يا أبو علي، يسعد أوقاتك. إذن موضوعنا اليوم أو سؤالنا اليوم بيحكي عن المحلات اللي للأسف كتير منتشر هذا الإشي اللي منشوفها مسكرة الرصيف، إنه ممكن حاطة بضاعة برا، حاطة بسطة جانبية للمحل. نعم. إلها على الرصيف، فالواحد هيك ما بيقدر إنه يمشي براحته على الرصيف بسبب إنه في كتير عربايات بتكون. صح. فبتحسوا إنه هل هذا الإشي لما بيعمله صاحب المحل هو عن جد من حقه وإحنا منزودها مثلا، ولا حقنا إحنا لما نمرق من الرصيف؟ على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: زمانات الأغاني كانت يعني حتى لو الواحد بيتبهدل برضو بيبهدل مشاعر إنه صادقة يعني مش بالمثل يعني بقول مش مشكلة يعني المسامح كريمة أو جورج قرداحي
1: هذا جورج قرداحي
0: هالأيام في شيء فأحدة بوحدة مصلحة بمصلحة
1: هذا الصح أنا بحس أنت شو بتحس
0: هالأيام هيك المشكلة صارت
1: واحدة بوحدة
0: يعني بتحس إنه على الفاضي
1: زي ما حكيت بتكبرني بكبرك بتصغرني بخفيك يعني هيك
0: هيك صارت للأسف يعني فيش مجال إنه مثلا تقول للواحد إنه خلص معلش بمشي له أكيد رح يحس إنه أنا كتير قدمت له لا فيش
1: زمن
0: فيش على الفاضي

0: فيش أحلى من إنك تعامل الواحد بالمثل والله. يعني خلص ما تقدروا بالزيادة، اللي بعطيكم أعطوا، يلي بضايقكم ضايقوا وزعلوا واعملوا في اللي بدكم إياه والله. خلوها واحدة بواحدة، بطلوا نظام الطيبة الزايدة على الفاضي. لأنه مراد يسعد أوقاتك يا مراد، تحياتي لكم زملائي الأفاضل ويسعد مساكم، بتمنى لنهاية أسبوع جميلة وحلوة ورائعة. شكرا يا مراد للجميع إن شاء الله. حنظلة علي مساء الخير، بحكي لنا للأسف القانون على المعرف، يعني ضرب بيد من حديد للمتجاوزين. شو الترجمة للتعليق؟
1: يعني ما فيش مسامحة، القصد انه لازم يكون في قانون يردع هاي
0: الشغلات. يعني هو معنى هو معنى حنظلة.
1: يعني هي المشكلة العدم ما بعرف انه ما يعني ليش الناس او ما بترد او بترد بمرحلة معينة بترد ترجع يعني زي اول. يعني مش انا مش قادر، يعني مش بهذا الاشي، كمان بكل شغلة ممكن تنعمل في البلد الناس اولها بتكون الله اكبر لله الحمد، بعدها اسبوع زمان
0: بيرجعوا.
1: شو ليش وين كيف
0: يعني شو اللي بغير،
1: واللي اتفقنا عليه واللي حكينا واللي ما هو هداك عمل، ما هو انا بزبطش معي، ما هو انا
0: بتعرف انه منطق، بتلاقي الاشي لانه على ناس وناس. طب انت ما قمت لهذا ليه تقول لي لا انا بدي ارجعها، ممكن اسلك لك يومين ثلاثه انك خلص ابين لك اني انا شلتها بس برجعها، طالما انت مش معاقب الناس الثانيه او مش قايم لهم. مش معنى انا يعني
1: مثلاً. لا هو هلا الواحد لما يشوف ان القانون مش على الكل تلقائيا بقول لك انا يعني بتوقف علي انا مثلا،
0: ما انتوا اللي بتجيبوا هذا الحكي. لا يعني
1: قلت له حقه، ما هو غيره هي بحط بسطه، يعني مش معنى هذا وانا لا مثلا.
0: أنا شفت من فترة إنه بطول كرم بلشوا يشيلوا البسطات، شكلهم عاملين حملة زي ما عملوا عنا بنابلس. بس إحنا كأنه راحت هاي الحملة. لا في بسطات طبيعي بالوضع بالبلد،
1: بس مش كتير إذا ملاحظة، يعني بنعدوا في موجودين.
0: طب شو السبب إنه هل أتخفوا يا رائد؟
1: هلأ أكيد في متابعة موجودة، يعني اللي في بسطة وكذا غير قانونية بتنقام عادة، يعني واضحة ما نعم نشوف. وإذا بتلاحظ إنه بعد ما بسكر السوق بعد الساعة 5 و6 في بتصير شوية بسطات، أما خلال ما يكون السوق، خلال ما في اكتظاظ بالناس بالدوار مثلا، إذا بتلاحظي أو سيارات فيش مش زي أول. البسطات اللي بتكون على طرف الرصيف بتصير بنص
0: بتبحبح
1: مش موجودة حاليا. هاي المنطقة خفت كثير.
0: فهمت. يوسف بحكي لك وينك مش مبين، تعودنا على نشوفه صراحة وأنا مش مرتاحة هيك وأنا طالعة لحالي. يا رائد كان عملنا لك إياها الله يسامحك، صلنا ساعتين قاعدين ولا عمالنا نعمل إشي، بس أنا مش مرتاحة، حاسة في إشي ناقص يعني، فاهمين؟ مش متعودة
1: هيك. بس هيك بتروحي أنت
0: مش متعودة. إيه من يحط حالك
1: مش أنا مش مبين.
0: هلأ بحاول أضبط لي إياها. سمعنا أغنية لنشوف الوضع، شوف شو الوضع، شو بدنا نعمل فيك.
1: هلأ نسمع أغنية، يلا هاي نسمع هاي الأغنية.

0: بجيبها غير اميره. هاي الشغلات اللي تركولي هاي الشغلات اللي لعبتي.
1: ايوه
0: هاي الامور لعبتي. فهينا رجعنا رائد
1: حاسس برنامج الصبح ولا
0: كيف؟ احيانا انغام بيطلع لحاله هيك برضه، فبيكون الوضع زي هيك. بس لا احنا ورائد لازم نطلع مع بعض، ما بصير. فهينا رجعنا لكم رائد على الكاميرا. ورائد اليوم لابس احمر ضاوي ضوي بيطلع طالع اليوم. لابس احمر رائد. طيب نشوف تمارا. بتحكي لنا ان دور البلديات تفعل الرقابه وتفرض غرامات ماليه صارمه مخالفات لاصحاب المحلات يعني اللي بيعتدوا على الصيف، كمان انك انت تزيل التعديات هاي من خلال الجهات المختصه بحملات ازاله، يكون في دوريه ازاله دوريه للبسطات والبضائع المعروضه على الرصيف. الوعي كمان يكون في التزام من اصحاب المحلات بحدود محلاتهم ما يتجاوزوا يعني هذا الاشي. وكمان ممكن ندرك انه هذا الاشي عن جد ممكن يعرض حياه الاطفال وكبار السن للخطر بانهم هم بطلوا يمشوا على الصيف، صاروا يمشوا على الشوارع. وكمان تقدر انك انت كمان توفر بدائل من خلال انك تخصص اماكن مدروسه للي بيبيعوا على البسطات. يعني
1: احنا نحكيش على البسطه صاحب البسطه، احنا بنحكي على المحل
0: اصحاب المحلات
1: اللي بخرج بسطه على باب محل.
0: احنا ما بنحكي أيوه. عن البسطات عشان نفرق يا جماعه الخير، يبدو السؤال مش كتير واضح. احنا بنحكي عن اصحاب المحلات اللي بيخرجوا بسطات قدام محلاتهم على الرصيف. احنا ما بنحكي عن اصحاب البسطات.
1: كان على محل الرزق رح تيجي الرزق يا جماعه الخير، بس الناس بعرفش كيف بيفكروا يعني.
0: نعم، فاحنا نفرق بين السؤال. يوسف بيحكي لنا انه الرصيف للماره مش للمحل ومش للبسطة، لا لهاي ولا لهاي، رصيف إلنا يعني من الآخر.
1: كمان مش للمرة حسيت دول.
0: معقول يا يوسف كنتك تحكيها؟ بحكي لك نورت هيك
1: الطلة
0: أحلى.
1: يا رب يسعدك يا يوسف.
0: ما حدا بجيبها غير أميرة. قولوله هذا الحكي خلص. هذا ملعبي، هذا مكاني، الهندسة مكاني، قول لهم
1: كل شيء مكانك.
0: كل شيء طيب حنظلة بيحكي لنا انه اسوأ اشي يكون برضو انك توقف السيارات على الرصيف وطلاب المدارس يمشوا بنص الشارع. هذا موديل جديد يصفوا الشي اسمه السيارات على الرصيف. هذا عن جد صار هلأ طالع موديل جديد، انا كتير بشوفه بالشوارع انه السيارات عم بلاقيها مصفوفة على الرصيف. طب ليه
1: مش عارف
0: ليه عندكم باركينج؟ ما عندكم باركينج، في بتقدر تصفوا على الشوارع في اماكن معينه بتحطوا لها كم شيكل بتسلك اموركم. تطلعوا صحيح. على الرصيف لا اماكن الا شوارع. مش عارفه ليش الناس هيك بتعمل، والله ما انا عارفه. الله يهديهم الله يهديهم. منيح انا رائد ما عندنا سيارات، يعني رائد عنده بس ما بنزل فيها. منيح ما بنحط بهاي المواقف صح
1: 100%.
0: يعني الواحد ضل باحترامه
1: صحيح
0: تاكسي نزل بتاكسي هيك احسن يعني يفضل. طيب اذا موضوعنا اليوم نرجع نركز، لانه احنا فكرونا بنحكي عن البسطات، احنا بنحكي عن المحلات اللي بتخرج بسطات على الرصيف عندها. هل هذا الاشي حق صاحب المحل ولا حق المارة انهم يمشوا على الرصيف؟ على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.
1: خلينا نروح لاتصال. مساء الخير.
2: الله يسعد مساك، مساء المستمعين، مساء المتابعين، مساء راديو حياة، مساء البرنامج اللي حلو المشوق إنه نشارك فيه. دائما زي ما بتحكي الست أميرة ما بجيب هلا رجالها، دائما أخونا رائد لخو لهذا الإشي وما شاء الله على المواضيع الحلوة.
0: أكيد.
2: والست أميرة برضو
0: الله يسعد.
2: يعني العين تعرف هالحاجة يا ست أميرة.
0: كلك ذوق يا قاسم. شكرا.
2: الله يكلم إياكم. هلا في عنا إحنا مشكلة كثير عويصة وعالقة ما حد بيقدر يحلها إلا الردع. يعني بتتساهل مع الناس على الفاضي، انت حبيبي وانت سيد وابوك صاحبنا وانت
0: خالد وانت بيتنا،
2: بتروح كلها بالكلمه الحلوه. هلا احنا قطع الاعناق ولا قطع الارزاق. انت حكيت لكم مره على مواقع كثير حساسه في نابلس بتمشيها تخلص بسمان. هذا خط يصير مخيف لما تخرج من دخلت بسمان تطلع هذيك طلعتك توصل على البلديه ولا شيء على الرصيف. مش لك رصيف، رصيف للمحلات.
1: نعم.
2: يعني بيكون حاطط على الرصيف وبيكون حاطط عليه الشارع وبكون سافر سيارته وبعطيكيش مجال تمشي فيه. بعدين هذا خاطي أجن السير عليه وأطفال وخط استراتيجي. بعدين ننزل وين جنب مطعم فلسطين.
0: أيوة.
2: وجنبي لبادة تاع الكوكتيل. وبنطلع وين جنبي عمر المختار. يعني لسه أخف الأزمة على شارع عمر المختار مش زي هاي الشوارع اللي بسميها.
1: يعني برأيك إنه هدول لازم يكون في إنه يعني نوجههم إنه هذا غلط وبعدين إذا ما ردوش نعطيهم مخالفات.
2: بزعلوا بزعلوا بزعلوا يا عمي، هاي البلد بلدهم زي ما بيحكوا. ما حد بيقدر يحكي معهم. يعني هدول لازم تحسس على شعارات وتقول حبيبي انت والله ما عاد حق انك تضايق الشارع وتضايق الناس بس عشان تترزق. لما تيجي معه بالكلمة الحلوة بنفش راسه، لما تيجي معه بكلمة سلبية الوضع بيتغير. احنا مش قاطعين رزق للناس، احنا
0: بنطلب
2: الناس تيسر امور.
1: بس تنظيم البلد شيء كثير حلو، انه يكون شيء منظم، انت بتمشي براحتك، اهلك بيتك بيمشي براحته طبعا. رصيف يعني هذا يعني مش والله شارع.
2: طب هلا مثلا في عندك بعض محلات، بعض محلات في الخان، هلا العربايات اللي بيكون ربنا ييسر امرهم يا الله، اللي بيكون حامين حجره ولا جوات ولا شغلات زي هيك، بتتحملش الشوب ولا بتتحمل الجو اللي هو بيضطر انه يفوت يترزق في البلد القديمه. برضه بيعمل اجمل الناس. بيعرفوش الناس يروحوا ولا حد بيتأففوا من بعض الناس. يعني الرب واحد والرزق واحد.
0: صحيح يا
2: قاسم. يعني لما حطوا خطوط بيد بقول لك ممنوع تتجاوزهم. طب عناس وناس هذا الاشي. مش يعني شامل كل الناس.
0: هاي مشكلتنا احنا.
2: بعدين في عندك دخلت كلمة متى. تبين لو تمشي انت ودك يا ابو يوسف لا بتعرف تمشي
0: هديك دخلت اسمك حدث ولا حرج صراحة.
2: يعني ما هي بلد هاي كل الناس بدها تفزع. كل الناس بدها تقول يا الله، مش انه احنا ضد الناس. احنا بدنا نقول هلا الناس بدنا نظام، بدنا محبة الناس لبعض، بدنا الكل يكون تفاعل وما يكون شيء عدوانيا مع بعض. الوضع اللي احنا عايشينه مش متحمل، لا متحمل سلبي ولا متحمل ايجابي ولا متحمل شيء. وفي عنده في بنوجه رسالتنا لبلدية نابلس للأخت عنا الأثير إنه إن شاء الله تسمع الرسالة. في عندك جامع مريم هذا بشارع التعاون. في عندك جورة كبيرة كأنه كان ميسورة مكسورة ولا إشي يجوا يصلحوها. هلأ أغلب الشارع عند جوزي لو تقيسها في المسير تلاقي تلك القمصات مفصولة عن الشارع عن الشارع إطرابية. طب ليه انت هاي الفوضى؟ ما انتم بتعكسوا شغله سلبيه لبلديه نابلس. احنا بنصدق انه يجينا وجه لبلديه نابلس يكون وجه ما شاء الله عنه يحب البلد ويحب الناس ويساعد الناس. بعدين في عندك النفايات اللي عنده تنباعي واللي عنده كرسي واللي عنده غرفه نوم يرميها على الشارع. وقعد اصبر لا يجي الكباس يجي يحملها بعد اسبوع ولا 10 ايام ولا 5 ايام.

0: ولا مربى بتصيرش الفوضى، ويركب على المطر واضح اللي حساسة كاميرات بتصيرش هاي الشغلات. والبلد بدها محبة وبدها نظام
1: بدها
0: وبدها
1: تنظيم.
0: الواحد يدير بال عليه،
1: صحيح يا
0: عشان هاي
1: قاسم،
0: بلدنا والناس ناسنا وكل حبايبنا.
1: أكيد
0: يعني
1: طبعا.
0: اللي بصير فينا إشي مش سهل،
1: لا إن شاء الله
0: بكل احتلال
1: بتتحسن يا
0: علينا
1: قاسم،
0: والمستوطنين، وربنا يعطيهم صحة القرويين اللي بدهم الزيتون.
1: إن شاء الله.
0: يعني بطلع على زيتون اليوم ما شاء الله عنه حامل، يعني لو تجيب 20 واحد بخلصوه ب 20 يوم.
1: ما شاء الله
0: الله يعود عليهم يا رب
1: يا
0: العالمين، وإن
1: رب
0: شاء الله تكون سنة خير عليهم خفيفة يا
1: يا
0: الله.
1: رب، إن شاء الله يا
0: والله
1: قاسم.
0: يسعد مساك.
1: أهلا
0: مساك يا
1: أهلا.
2: هلا، شكرا.
1: أنا اللي ركزت عليها أكثر إشي صراحة من حكي قاسم واللي كتير في منطق هي دخلت المسمكة صراحة، كتير الوضع كتير مزري وأنت بتدخل من دخلة المسمكة.
2: محلات قديمة كتير وتعودت
1: كتير
2: تحط
1: كتير كتير
2: برا
1: الأغراض
2: تبعتها. ف
1: إحنا والله ما ضد حدا،
2: شو
1: إحنا
2: كيف
1: نحكي عن
2: رأوا طريقة، حاولوا بالزمانات إنهم صغروهم البسطات، بس
1: برضو ما مش
2: صعبة كتير.
1: لا صعبة صراحة،
2: بيجي ناس بيقول لك هي حلاوتها هيك، هاي الدخلة
1: حلوة وهي معجوقة ماشي، بس مش لهالدرجة. يعني زي ما حكى أنت إذا دخلت اثنين ممكن ما تقدر ما تعرفش تمشي،
2: يعني
1: وما شاء الله بتكون عمرانة يعني هناك، فأنت بالموت إذا أنت قدرت تدخل من الدخلة
2: زي
1: هناك.
2: الخان إذا بتلاحظي كلهم خارجين محلاتهم برا البسطات، كتير بكون الخان برضو صعب.
1: كتير والله. طب نشوف يوسف. يوسف بحكي لنا شفتوا الفيديو تبع المؤثر الكندي على الدوار اللي الأطفال فيه بيدخنوا ولحقوا للزلمة بدهم ياخذوا منه مصاري، مش قادر يتجاوز، هو كتير مقهور الزلمة، عنده مليون متابع، ما حب الصورة اللي بينت فيها نابلس. فرجاني يا أحمد أتوقع مبارح هذا الفيديو، أنا بس ما كملت الفيديو إنه إذا بيحاولوا ياخذوا منه مصاري أو لا. أنا شفتهم هم بيدخنوا وهو عم بيحاول إنه ياخذ دخان منهم، أنا هيك شفت بتذكر الفيديو. أما إذا ما كملت إذا أخذ منهم مصاري فأكيد لا، مش حلوة الصورة طبعا يا يوسف، بس شو بدنا نعمل، خلاص اللي ضرب ضرب واللي هرب وهرب والفيديو انتشر والناس بدها تكون شافته أكيد. فلا تعليق، يعني لا تعليق. أنا هذا الإشي كتير صراحة سمعته من كتير ناس بشوفهم بيعلقوا، بما معنى إنه الأطفال عندنا هون كل ما يشوفوا حدا غريب بيلحقوا ياخذوا منه مصاري، ما بعرف ليه. يعني حتى لما بيجوا من الداخل انه بيلحقوهم ياخذوا منهم مصاري، ما بعرف ليش، بس هيهم هيك فضحونا مع الاجانب، هاي مصيبه على الاقل. الداخل يعني اوكي نضل عرب مع بعض، بس الاجانب والله مصيبه صراحه. عبير نبروكه مساء الخير، نجاة ابو زنتي يسعد اوقاتك، شو بدك تسمعنا يا رائد؟ غنيه
2: يا
1: يلا.

0: كيف الطقس عندنا؟
1: كنت بدي يعني اقول لك
0: انه قول والله
1: عارفين تخاطر. هلا الجمعه راح يكون ما فيش تغيير في درجات الحراره، يعني جو صيفي معتدل.
0: ايوه.
1: وبالليل يعني في شويه هيك

0: شويه بروده بس
1: جو نسيمي يعني.
0: السبت شوفوا والاحد والاثنين كله نفس الاجواء
1: نفس الشيء.
0: يعني كيف اليوم يعني. وجمعه وسبت زي ما حكينا اليوم الاثنين الثلاثه بيبدا بانخفاضات في درجات الحراره، الثلاثه في انخفاض طفيف، والاربعه كمان راح تنخفض كمان نسبيا درجه الحراره. يعني برضه بالليل لسه برضه يعني في خارج قاعده برضه يعني حتى يعني يوم الثلاثه والاربعة القاعده بالليل يعني في مجال
1: في مجال
0: بعده. في مجال واحد انه يعني بس انه خلص كل ما بيمشي الوقت
1: لطيف الاجواء يعني عم بتصير مش هالشوب القاتل
0: لا لا
1: زي قبل لا صراحه. طيب نرجع للتعليقات. تمارا بتحكي لنا انه كل شيء ممكن يهون الا نزلت درجة الفاطمية وانت بتقطع الشارع وعند السايد ما في مجال تمشي والسيارات جنبك. وين
0: الدرجة؟
1: عرفت الدرج بس وين
0: الفاطمية؟ لا انا بقول لك قبل ما توصل لمدرسة الفاطمية صعب من ورا وانت نازلة هاي زي
1: عند درج مد اللي بيطلع على المدرسة ممكن
0: صعب.
1: هي قصدها
0: هاي صعبة
1: زنخة هناك.
0: والسايد الثاني برضو صعب، شارع برضو الرصيف صغير دي بس هو فيش مجال يعني اصلا فيش بسطات منه
1: ما بس هو اللي بيطلع صغير. اللي بيطلعك على الفاطمية
0: صحيح.
1: هو دي كتير صغير بس فيش بسطات يعني اهون هذا الاشي بضل
0: صحيح.
1: نجاة يسعد أوقاتك يا نجاة، بتحكي لنا رصيف للناس مش للبضاعة، إنك تلاقي صاحب محل فارد بضاعته ومسكر الرصيف هاي مش شطارة، وهذا يعني يعتبر تعدي على حق الناس. الرصيف معمول عشان المشاة يمشوا عليه بأمان، يعني بتصير الختيار والطفل والأم اللي بتجر عرباية ابنها ينزلوا يمشوا بنص الشارع بين السيارات وممكن يكونوا معرضين لأنهم يندعسوا لا سمح الله. قانونيا الرصيف منفعة عامة وصاحب المحل إلى رخصة إنه يبيع جوا جدران محله مش إنه يتعدى يطلع برا، والبلدية إلها الحق إنها تخالفه وتشيل بضاعته، إنك أنت تكسب رزقك يعني ما بصير تقطع طريق الناس يعني مش على حساب طريق الناس وتخرب سلامتهم. أميرة ما شاء الله الست الشاطرة من أولي معدلة والأخ رائد يعطيه العافية. ما فهمت أنا آخر جملة منك يا نجاة للصراحة. مش حكينا إشي إحنا عن إشي معدل إشي شاطر إشي جبنا هيك سيرة ولا بتحكي عن
0: على الكاميرا ممكن أو قتل الكاميرا ممكن
1: برافو عليك ممكن. بتحكي عني يعني أنا والله أنا شاطرة يا نجاة بيطلع مني أحيانا لما بدي يطلع مني بيطلع مني. يوسف مستحيل يكونوا من أولاد البلد هدول، لا ممكن يكونوا يا يوسف من أولاد البلد طبيعي جدا كتير في هيك حالات بتصير
0: كل مية في
1: يعني ما نستثني لا في منه مع الأسف بيكون أحيانا كتير. سوسن شلبي ماس الفل يا سوسن زمان عنك اشتقنا لك. ربنا يوسعها علينا آمين ويلتزم الجميع بالنظام آمين يا سوسن. وإحنا بدنا إشي بتحكي لنا تمارا نابع من الداخل يعني يكون عند الناس داخل من داخليتهم يكون في ذوق في احترام للناس يكون في إحساس في ضمير بدون ما تغلب أو تغلب المصلحة والمحسوبية والواسطات يعني شوي حطوا مخافة الله بالنساء والشيوخ وبالأطفال. أنين الصمت مثل فل عادة متوارثة بتحكي لنا هاي من هم صغار يعني الشحلة تبعت الأولاد الصغار فطبيعي ما تستغربوا اللي بتشوفوه سواء من أجنبي ولا عربي للأسف هذا اللي بصير. ما هو للأسف هذا اللي بصير عشان هيك أنا بحكي ليوسف إنه لا من أولاد البلد يا يوسف طبيعي جدا هذا الوضع صار عندنا مع الأسف. الإشي السيء إنه صار طبيعي يعني عادي هذا الإشي عندنا. إن شاء الله إنه بنتهي أو إن شاء الله إنه بتختفي هاي الظاهرة كلها. عبير بتحكي لنا رصيف حق عام للمارة أولا واستعمال صاحب المحل إله لازم ما يمنع الناس من المرور. إذن على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة، هل بتحسوا أن المحل اللي بسكر الرصيف حق صاحب المحل ولا حق المارة؟ ونسمع أغنية بغبطه أنا عكست لأنه بتعرف حكيت الرقم والهذا قبل بعدين السؤال فهيك ما فهمت

0: برنامج كانت تعملته عن أنغام تستضيف تستضيف المغنيين والمغنية معهم.
1: أنا بستنى المقطع هذاك.
0: فهذا أنغام وسميرة. فعاملين شوي يعني توزيع جديد.
1: بس لا الأصلية أحلى صراحة.

0: رح ناكل بلوك قد الآخر.
1: لا عمي حفلة لو اني حفلة وملعوب فيها مش الأصلية ما فيش
0: فيه. يعني بالسليم بس بصوت سميرة أحلى صراحة،
1: ما هو الملحن
0: خاصة وهي طلعت بالمقطع هذا أحلى.
1: فهمك شغلي هلأ الملحن لما بيعمل أغنية ومرات الملحن بروح ببرين تلفون على مغني بكون عامل لحن على قدرات هذا المغني،
0: صح برافو،
1: فبتكون هي الأغنية راكبة لأله. في ناس كتير بتحاول ومنهم بكون مشهورين كتير
0: ما بتزبط
1: مش الستايل.
0: سبحان الله مزبوط بس حلوة صراحة الأغنية هي، حتى بيحكوا لك رائعة رائعة رائعة. شكرا لك
1: الصوت
0: يا
1: أنا يعني بحب الصوتين، بحب صوت أنغام، بحب صوت سميرة، بحب صوت في ناس كتير بحب صوت لطيفة مثلا مزعج بقول بحب صوت لطيفة أنا كارول سماحة، بحب هدول من الأصوات الإناث اللي أنا بحب.
0: حلو ذوقك حلو يا رائد كل الاحترام. طيب يوسف بحكي لنا، لا يا يوسف ما نرجع نناقش بالموضوع، بحكي لنا يوسف إنه ابن البلد معروف أبوه أهله وقرايبه ما بسمحوا له ينزل يشحد، إذا مش خوف عليه يعني بلاش نفضح بالبلد لأنه عندنا بالبلد كل الناس بتعرف بعض. لا بنزلوا يا يوسف يعني كمان مرة بنأكد لك. ومين بيأكد لك؟ في حدا شفت بيأكد لك؟ عبير بتأكد لك إنه هلأ الأم والأب بيشتغلوا مع الولد فتغير
1: في موجود
0: تغير أنت لأنك بالغربة يا يوسف مش عايش معنا هون فما بتعرف هاي الأمور. بشار الكوني مثل فل أبو العهد، أهلا يا أبو العهد. بشار بيحكي لنا إنه أكيد التاجر بيعرض بضاعته للزباين بس لازم يكون ضمن مساحة صغيرة وإنك أنت تسمح بمرور المشاة على الرصيف لأنه رصيف مخصص للمارة. وهي تمارة بتحكي لنا صوت أنغام صح بالأغنية مع سميرة سعيد. حلو حبيت عم نحلل هاي الأمور الأغاني والمغنيين والله ما أنتوا قلال يا جماعة الخير. رح نعطيكم كمان دقيقتين ثلاثة إذا لسه هيك حابين تشاركوا بالموضوع بقدروا تشاركونا على 2-3-7-9-1-4-3. الإنسان عايش لتامر حسني تحت لتامر حسني صح؟
1: أغنية حلوة هاي
0: البوم جديد من الجديد يعني
1: حلوة الأغنية كلماتها روعة
0: يلا

0: ونروح
1: تحكي لهم باي اليوم. خلونا نروح بكير عشان يوم الخميس، خلونا نحس انه في ويكند، في هيك نروح
0: ويكند ويكند
1: ننبسط شوي نروح. يلا شو رايك؟
0: يلا
1: يلا اختم لنا.
0: طيب مستمعنا، احنا مشكورين لكل اللي شاركونا اليوم بحلقتنا من برنامجكم.
1: قول لهم انه رصيف للمرة،
0: رصيف للمرة يا جماعة الخير، يعني خليهم يعرفوا يمشوا، ما الناس دايخة خلقها، يعني خليهم يعني يمشوا هم يعني
1: بحالنا.
0: ما يوقعوش
1: قل ما فيها.
0: على العموم ان شاء الله بكرة يوم جميل عليكم يكون، ونهاية يوم سعيد عليكم ان شاء الله. احنا يوم السبت رح نكون معكم في برنامج يوم بيوم، والاحد رح نكون بيشوفي ما فيه، واذا ربنا يعني اعطانا عمر وأعطاكم، أكيد رح نلتقي تاني مرة مستمعينا.
1: إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: شوفي ما في
1: شوفي شوفي ما في
2: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون
3: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل
2: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت
3: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير
2: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3-5 الساعة 4 المساء على راديو حياة
4: بابا
5: نعم يا عبود
4: بس أنا شطور
5: أنت أشطر واحد
4: ليه يا عبي
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب
4: دي من محل دكان حياة
5: يلا على دكان حياة
4: عنده ألعاب حلوة كتير
6: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة
7: أوف مضيع بطاقة البنك
8: ما تقلق بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم بنك فلسطين البنك الوطني الأول
9: الترشح للانتخابات التشريعية يبدأ في 26 من أيلول وحتى 7 من تشرين الأول تقدم طلبات الترشح في مقر اللجنة بمدينة البيرة أو في مكتبها بدير البلح للحصول على طلب الترشح ومعرفة التفاصيل زور الموقع elections.ps الانتخابات التشريعية 2026 وطن واحد
10: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه الفرصة لسه قدامك مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر الدراسة لمدة عام 70% منها عملي وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح

كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب راح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبا ميد الألماني.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المضبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقل. دايماً في بيت لحم، إذا صار للمجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوف مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوس كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية الخاء يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسموه هاي حارة الحريزات.
0: اسم هالكنعاني القديم كان بيت لاخمو ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم، مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت يا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم بنحكي عنه، هو هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات، كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد، والهاي العائلة من دار الطحان، يخش على لأنه الشارع الوحيد كان يخش على ساحة المهد اللي أنا ما شايفينها، فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور، خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بال بال بال بالشغلة والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد، تخليدا لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة، وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته، يعني هذه حوش داود، في جمدة حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأديان.

0: إنها الخامسة مساء الآن.
1: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، حتكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس غائم جزئي لصافي، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها أدنى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: أوف، مضيع بطاقة البنك.
4: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
6: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة وناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
5: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.

哎。

0: الو وينك؟
1: عالق بالازمه مش عارف اوصل لك
0: يا زلمه. بلحظه على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالازمه ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظه من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الاول.
3: هل ترغب في امتلاك مهنة في المجال الصحي أو المهني؟ باب التسجيل ما زال مفتوحاً في كلية الحاج عندليب العمد بتخصصات التمريض والقبالة وفن الإسعاف والطوارئ وصيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية للطلبة القدامى والجدد بمعدل 60 فأعلى. كادر أكاديمي قوي ومبنى حديث ومجهز ومنح وخصومات متنوعة وفرصة للتجسير لاحقاً. وإذا ما حالفك الحظ بالتوجيه الفرصة لسه قدامك. مركز كرامة للتدريب والتعليم المهني التابع للكلية بيوفر لك تخصصات صيانة الأجهزة الطبية والسكرتارية الطبية ومعاون رعاية مسن. كل المطلوب تكون ناجح بالصف العاشر. الدراسة لمدة عام، 70% منها عملي، وعند التخرج بتحصل على شهادة مصدقة من وزارة العمل. سجل الآن وابدأ مستقبلا كله نجاح.
4: شو فيها هلقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
5: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
4: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
5: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
4: كيف بقدر أحصل عليه؟
5: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: التوقيت الآن هو 6:00 مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الخميس غائم جزئي لصافي، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة، لتضلها أدنى من المعدل السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو غائم جزئي لصافي، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 27 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. أما في نابلس 27 درجة مئوية بالنهار ل 19 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياتي.

بفن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعينا الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم، متابعة شيقة نتمناها لكم.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إطلاقها من الشباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم، فإن الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإن الشيطان لا يفتح بابا مغلقا، وأوكوا قربكم واذكروا اسم الله، وخمروا آنيتكم واذكروا اسم الله ولو أن تعرضوا عليها شيئا، وأطفئوا مصابيحكم. رواه البخاري ومسلم.
2: هادي نابلس أخي،
3: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سنان، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجل، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.

0: إذا كنت متضرراً أو لديك معلومات عن شبهات فساد، يمكنك تقديم شكوى أو بلاغ لدى هيئة مكافحة الفساد. التقدم بالشكوى يتم من خلالك شخصياً أو وكيلك القانوني أو أي شخص ينوب عنك قانونياً، وذلك من خلال الحضور الشخصي إلى مقر الهيئة أو من خلال الاتصال على الخط 139 أو من خلال إرسال الشكوى أو البلاغ على الفاكس رقم 02-242-4015 أو عبر موقع الهيئة www.pacc.ps أو من خلال البريد الإلكتروني complaint@pacc.pna.bs أو من خلال رقم الواتساب 05-627-7003 أو هيئة مكافحة الفساد.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة. عروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

اتلاشى لني عمن ولا خاب، انت تمطعون بسيف الاقراب يا ويلي.

0: بيعلق بعد كده الوقت
1: كأنك ما بتعرف
0: بعد شو لكن نسيتيني ورحت معهم
1: نسيتك؟ وانت بتعرف انه مستحيل كون نسيتك
0: لكنه ليه؟

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحصن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياة.
2: مضيع بطاقة البنك.
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه لعبة؟
5: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: إنها الثامنة مساء
8: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب، رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.

0: الو وينك؟
1: عالق بالازمه مش عارف اوصل لك
0: يا زلمه. بلحظه على بنكي بتحول لي.
2: عالق بالازمه ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظه من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الاول.
3: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح اكون انشط وحده بالصف.
4: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
3: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا؟
5: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
3: ليه لعبة؟
5: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: شوفي ما في.
1: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
2: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
1: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
2: شوفي ما في برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
1: شوفي ما في برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شايل إمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: ألو، مرحبا.
2: ألو،
1: خلص الرصيد.
3: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه لعبة؟
5: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: في قلب التاريخ وعلى تلال الجنوب من القدس بتطل علينا مدينة، مش أي مدينة، مدينة سطرت لها مكانة خاصة في قلب الزمان، بيت لحم.
1: حالياً المزبوط الأسماء ظلت موجودة لكن لا يسكنوها، قليل منهم انتقل إلى خارج البلدة القديمة زي ما قلت لك بالهاي. ظل عائلة بطو، عائلة ستيفان، عائلة زرزر، في جزء من عائلة زرزر وعائلة أبو عاقلة. دائماً في بيت لحم إذا صار للمجال وطلعنا على أحواش وحارات المدينة بتشوفي مدخل لكل حوش أو حارة له أوس، والأوس كان استخدامه لنواحي دفاعية في ظل انعدام الأمن لفترة 19 و18، وكانوا يعملوا هاي العائلات هذه الحارة بالخرز، الخرز اللي يعمل منه المسابح الخشبية والصدفية بهذيك الأيام. مع المدة الزمنية الخاء يعني الحرف شوية تقيل أصبحت بالحاء وأصبح يسمو هاي حارة الحريزات.
0: اسم هالكنعاني القديم كان بيت لخمه ومعناه بيت الخبز. المدينة مشهورة عالميا لأنها مكان ميلاد السيد المسيح عليه السلام، وفيها كنيسة المهد، واحدة من أقدم الكنائس بالعالم، مش بس للمسيحيين، كمان إلها أهمية كبيرة عند المسلمين لأنهم بيآمنوا بمكانة المسيح عليه السلام وبكرموه كنبي عظيم.
1: ويا ريت يا ريت نعرف قيمة هيك بيوت وهيك أحواش، بس نعرف قيمتها. بس هذا الاسم بنحكي عنه هو هلأ يسمى حيش السريان، بس حقيقة هذا حوش يسمى كان بالتاريخ خلة الحريزات، كان اسمه لعائلة انقرضت من البلد والهاي العائلة من دار الطحان، يخش على لأنه الشارع الوحيد كان يخش على ساحة المهد اللي احنا ما شايفينها، فكانت البيوت على الجانب على اليمين وعلى الشمال، وهذا الحوش جزء منه اللي عليه اللي على الشارع منه. فكان الرحالة مرات يرحبوا فيه أصحاب الدور خاصة في مناسبات وغير مناسبات، لأنه كمان صاحب البيت أو صاحبة البيت يكونوا قاعدين بيشتغلوا بالخشب بال بال بال بالشغل والمهنة اللي امتهنتها بيت لحم على مر التاريخ، ألا وهي الصناعة التقليدية خشب الزيتون وعمل المسابح.
0: وفيها معالم إسلامية مثل مسجد عمر بن الخطاب اللي انبنى بمنتصف المدينة مقابل كنيسة المهد تخليدا لزيارة الخليفة عمر بعد الفتح الإسلامي، وهو رمز للتسامح الديني. المدينة كمان فيها أضرحة وأماكن عبادة إسلامية قديمة وبتعكس تاريخ طويل من التعايش بين الديانتين.
2: زمان زمان كان يبني الأب الكبير البيت بيسموه حوش حسب عيلته، يعني هذه حوش داود، في جنبها حوش ميكيل، يعني كل واحد بيت لحم أصلها قرية كانت كتير صغيرة وكل يعرف بعض.
0: المدينة مشهورة بأسواقها الشعبية وصناعاتها التقليدية مثل النحت على خشب الزيتون، وبتجمع بين عبق التاريخ وروحانية الأديان.

0: You're number one radio.
1: El Mercas الأول.
2: One حياة FM. المركز الأول.
1: One حياة FM.
3: Radio 100.2.

0: 100.8 حياة فهم.
1: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: بابا؟
4: نعم يا عبود.
3: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
7: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
6: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
7: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
6: كيف بقدر أحصل عليه؟
7: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: أوف، مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: listening.
1: You're now listening to Radio Hayek, 100.8 FM.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وانا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

0: Come on. You're now listening to Radio Hayat, 100.8 FM.
1: ألو مرحبا. ألو خلص الرصيد
2: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
3: بابا.
4: نعم يا عبود.
3: مش أنا شطور؟
4: أنت أشطر واحد.
3: ليه يا عبي؟
4: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
3: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة.
3: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة نابلس مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: هذه نابلس أخي.
1: هذه نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها ما انوجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا اللهم لا حسد.

0: حياة اف ام اغنية موسيقى رقصة حياة اف ام 100.8
1: بابا.
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة.
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

عم تسمعون حياة FM.

ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وانا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.

ساعة طرب، أقوى الأغاني، أهم المطربين، سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

0: أتحبني بعد الذي كان؟
1: إني أحبك رغم ما كان. ماضيك لا أنوي إثارته، حسبي بأنك هاهنا الآن تتبسمين وتمسكين يدي، فيعود شكي فيك إيمانا.

اتنين بتذكرك كل ما تقتلوا الناس بتذكرك.

راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.

0: Je disais reste encore un peu pour toi. Et le وقت سرقنا وهرب بينا sous le jasmin de la Médina.
1: ساعة طرب أقوى الأغاني أهم المطربين سلطنة على مزاج مزاجك في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرق
0: بألوان مختلفة
1: كلمات ليس

0: وخوف من الفراق.
1: أعطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
2: كنت بشتغلك وأنا وإنت هنا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.

0: في نابلس يحلو السمر
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: حياة أحلى راديو.